0: تحت الليالي والخوف.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

واكثر من هويا الصبي يعذب ما اريد سفر ويمركب البذات بد الذات لو طال السفر ويصاحبه يخرب ما اريد سفر ويمركب البذات بد الذات لو طال السفر ويصاحبه يخرب انا بهذا العمر حبي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح
0: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
1: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
0: وبغداد.
2: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
0: والعراقيون
3: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
0: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلي

صباح الخير، صباح العافية، صباح الورد العراقي على كل بيت عراقي، على كل شارع عراقي، على كل إنسان عراقي. صباحكم هنا وعافية مستمعينا في كل مكان، وأحنا نلتقيكم من جديد في هذا الصبح الجميل من صباحات بانجور. إن شاء الله يكون يوم لطيف عليكم مستمعينا، إن شاء الله تخلصون أموركم. تحية للموظفين اللي اليوم عطلة بمناسبة الأول من محرم الحرام، رأس السنة الهجرية. مباركين كل الأمة الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، وإن شاء الله يعود عليكم وعلينا بالخير والعافية. تحية للناس اللي مداومين، جماعة القطاع الخاص أو أهل الأعمال الحرة. إن شاء الله يعني يجي يوم وما نداوم. يجي يوم. لازم يجي يوم. والله أني شخصياً، أني وسام نحب نداوم، نحب نجي لأنه إحنا مرتبطين بهذا. وسام لا، أني. وإن شاء الله نكون قد هذا اللقاء وقد انتظاركم مستمعينا، وننجمع على هوى الرشيد على 91.5. حيا الله الحبايب داخل وخارج الوطن، ويلا في رحلتنا الصباحية لهذا اليوم للساعة 10. أكيد حكون معاكم في الميكروفون بان الموسوي، وسيكون معي في المكسر وسام ماجد.

صباح الورد عليكم والأيام الجميلة. وانسى ممكن أحد يقول شنسى شنسى منهم انسى مهما يكون، انسى الأمور اللي ضلتك عن الطريق، انسى الأمور اللي ظلمت حياتك، انسى الأمور اللي يعني تشوش عليك بس، وذكر النعم اللي تحيطك، تذكر المواقف الجيدة اللي مرت عليك، يكون أفضل يعني من الاجترار الأمور القديمة.

مزعجة. بس على ذكر تذكر وانسى، ذكرنا الفلوس، ذكرنا الرواتب. هو ليش الفلوس أو الراتب يطير من إيدك؟ أهلا ما ببركة. أهلا بالبركة على 360 درجة. هو ليش الفلوس تطير من إيدك وما تعرف وين راحت؟ أكو قصة حقيقية لثنائي غريب راح تخليك تعيد حساباتك بكل فلس تصرفه. رونالد ريد كان حارس بناية وبواب بسيط، عاش حياته بهدوء وبدون مظاهر، ومن توفى الكل انصدموا بوفاته. ترك وراء ثروة قيمتها 8 ملايين دولار. هذا البواب عنده ثروة قيمتها 8 ملايين دولار. وبنفس الوقت ريتشارد فوسكون المتخرج من جامعة هارفارد والمدير التنفيذي الناجح بوول ستريت أعلن إفلاسه التام ودمرته الديون. المفارقة هنا عجيبة أحبابي، شلون بواب بسيط يغلب عبقري بالمال والاقتصاد؟ وين السر؟ السر يا حبايبي مو بشقد أنت ذكي، لا، السر الحقيقي هو شلون تتصرف وشلون تصرف. والنجاح المالي مهارة ناعمة وسلوك، مو بس معادلات وأرقام. والمشكلة الأكبر هي الغرور المالي. يعني هواية منا يوقع بفخ المقارنة، إثارة إعجاب الآخرين، فيشتري أشياء ما يحتاجها حتى بس يبهر ناس ما يحبهم، ناس أصلاً ما لهم علاقة بيه بعد أن يشوفوه. إحنا نتعامل ويا الفلوس وكأنما يعني كأنها علم فيزياء وقوانين جامدة، لكن الحقيقة يا أحبابي هي علم نفس وعواطف وتأثيرات حقيقية تحكم تصرفاتنا اليومية. الحل يبدي بخطوتين: التواضع المالي والالتزام بادخار مستمر. يعني لو 10% من دخلك، والأهم تبني مرونة مالية تحميك بالأزمات. لذلك الذكاء وحده مو كافي. إذا كان سلوكك المالي غلط، وهواي ناس عبالهم إدارة الفلوس تحتاج شهادات عالية ومعادلات معقدة، بس الحقيقة أسهل وأعمق بهواية. إذن السلوك والتصرف اليومي هو اللي يصنع الثروة أو ممكن يهد الثروة. الغرور والمظاهر والفخفخة هي العدو الأول لجيوبنا، والسيطرة على عواطفنا وقت الشراء هي المفتاح الحقيقي للأمان المالي. فإذا ردت تحمي نفسك من الهزات المالية وتتعلم شلون تدير دخلك وتصنع مرونة مالية حقيقية هي بيها مرورة، تابع نظامك المالي، تابع مصروفاتك، ومو غلط أن تحسب كل فلس وين يروح.

بريطانيا تبدأ تدريس مادة الاحترام في المدارس. بداية من سبتمبر 2026 ستحدث مدارس إنجلترا مناهجها التعليمية لتضم برنامج العلاقات والصحة والتربية الشخصية بهدف تعليم الطلاب كيفية بناء علاقات صحية قائمة على الاحترام والتواصل السليم. يتضمن المنهج مستمعينا دروسا من الحدود الشخصية واحترام مشاعر وحقوق الآخرين، وسيجري التركيز على مكافحة التنمر والإساءة اللفظية أو اللفظية والسلوكيات المؤذية في المدارس. كما يتناول المنهج مواجهة كراهية النساء والأفكار المتطرفة المنتشرة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى كيفية التعامل الآمن مع المحتوى الرقمي والتمييز بين السلوك المقبول والمسيء. الحكومة البريطانية تقول أن الهدف هو إعداد الطلاب للحياة البالغة وتعزيز السلامة والاحترام المتبادل. إلى الكلاب التي تظل مستيقظة في الليل لتفكر في مشاكلها. كشفت دراسة نشرتها المجلة العلمية التابعة للجمعية الملكية البريطانية، كشفت أن الكلاب التي تعرضت لمواقف مسببة للتوتر نامت بشكل أسوأ، حيث تظل مستيقظة في الليل تفكر في مشاكلها وما مرت به طوال اليوم، ما يشير إلى أن التوتر يؤثر في جودة نومها تماماً كما يحدث لدينا نحن البشر.

قفزة علمية وطبية، أمل جديد للبشرية. نجح فريق طبي دولي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تطوير مصل ذكي قادر على التنبؤ بالطفرات الفيروسية قبل حدوثها ومكافحتها. هذا الإنجاز العلمي مستمعينا وصف من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه بداية عصر جديد قد ينهي تماماً خطر الأوبئة العالمية في المستقبل. سبحان الله، العلم يوم بعد يوم يثبت أنه عقل الإنسان هو أعظم استمرار في وقت مربي بأيام تدعونا للتأمل أحبابي. هذا الخبر أعتقد ينطينا أمل كبير أنه القادم أفضل للبشرية، وأنه رب العالمين يسهل للعلم طرق حتى يحمي أرواح الناس من الهلاك.

0: أهلا بكم حبايبي مستمعي على 91.5 وبانجور. أهلا بمشاركاتكم على الواتساب على 077-00-11-4-5. البداية مع أبو دلة يقول: عام هجري جديد، اللهم اجعله عام خير وبركة على الجميع، وخصوصا الأخت العزيزة الستبان المسوي وأستاذ وسام الراقي وجميع مستمعي ومستمعات بانجور، أعاده الله عليكم باليمن والبركات، وتحياتي للجميع. أخوكم أحمد أبو دلة. وباعث قصيدة للجبل عريان سيد خلف من أجمل قصائد شلون تقدر، كلك ذوق وسنة هجرية مباركة إن شاء الله عليك وعلى الأهل يا أبو دلة المحترم، وشكراً لذوقك الرفيع. سليم الجعفري شنو يقول؟ يقول: من روائع اللغة العربية بيت لا تتصل حروفه: زر دار ود إن أردت ورودا، زادوك ودا إن رأوك ودودا. الله، اللغة العربية يعني الأدب العربي على العموم شو نسميها، قفشات شعرية بيها، فد لوفات شعرية رائعة. فشكرا لك. يقول: صباح الورد والياسمين، تحياتي لكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة. فأم مستمعكم سليم الجعفري. شكرا يا أبو سيوف الغالي. باقي مستمعينا ولكل من يسمعنا راح نروح بريك أول، وبعد راجعي لكم، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: رجعنا لكم مستمعينا، نتواصل معاكم في بانجور على راديو الرشيد، ونكمل مسجات الأحباب على 077-00-11-4-5 واتساب. وصلنا إلى محمد كاظم اللامي، فتح الله عليكم أبواب الخير والبركة وصباح الخير، صباحك عافية أنت والعمارة كلها. إبراهيم النعيمي برهم بعثنا فويز اليوم، وألف حمد لله على السلامة يا أبو الخليل.
1: الخير والنور على أحلى بانجور ستبان الورد، مشتاقين والله.
0: هلا بالطيب.
1: جدا أعتذر وأرجو المعذرة على الانقطاع، والله بسبب لود العمل اللي عندي عيوني بس مكانكم بالقلب يا أبو. اليوم واحد محرم إن شاء الله، نسأل الله الثبات على الإيمان.
0: آمين.
1: وسنة هجرية جديدة إن شاء الله، كل عام وإحنا إلى الله أقرب
0: إن شاء الله.
1: بمناسبة شهر محرم، ملاحظة صغيرة ولو صار هواي محاكم هالأمور هاي مال ملاحظات، أنا آسف طبعا.
0: أي
1: خلنا نعرف الله صح بيناتنا إحنا كبشر، ترى الإمام الحسين مو طبخ، مو قرايات، مو شعارات. الإمام الحسين عليه السلام منهج، رسالة، طريق على مود نكون إلى الله أقرب ونكون صح ويا نفسنا أولا وبعدين ويا الله. عيوني تحياتي.
0: سالم عيونك برهم، صباح الفل عليك والمحبة، يعني كلامك على العين وعلى الرأس، يعني وإن كان هذه طبخ الإمام أبا عبد الله وإقامة الشعائر الحسينية فهي من شعائر الله، إنما هي تعبير عن استذكار هذه الملحمة الأليمة والمصيبة الكبرى على مر السنين، فهي مجرد استذكار أو ثواب كما نقول بالهذه. هذه أشياء لابد منها يعني. أما وجهة نظرك في هذا الموضوع فأتفق معك، الإمام الحسين خرج ليثبت مبادئ الدين الإسلامي، المبادئ اللي هي مو بس الصلاة والصيام والمعروف شنو، لا، أخلاقيات الإسلام العالية، ثورة على الظلم، نقض للقوانين المجحفة بحق المسلم، هواية أمور. إذا نجي الآن في عالمنا الجديد

0: يعني نتصفح طيات هذه القصة الأليمة وشنو دوافعها وشنو صار بيها وليه الظروف فيما بعد، راح نشوف الحسين أبعد وعفواً أكبر وأكبر من أن يكون بس يعني هو صبت رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين كان يريد الإنسان يعيش بكرامة، كرامة الإنسان، يعيش بما قسمه إلى الله ونبذ الظالم ويخلي طينته بقصته، يقول له أنت ظالم وأنت كافر وأنت خارج عن دين الله. هذا سيد الشهداء. وأكثر وأكثر يعني تنعقد الألسن عندما نذكر فضائل سيد الشهداء. فبالفعل يعني يجب علينا اليوم يمكن أقيم المأساة، يعني ال ال ال الواقعة أقيمها وأعيشها وأحييها يمكن بمناهضة الظالم موجود على نهج أبا عبد الله، على نهج الإمام. هو قال لا، أنا هم أقول لا. فالحسين أكبر بالفعل من أنه، لكن تبقى هذه الأمور شوية تريح قلبنا. يعني إقامة هذه الشعائر هي إحياء للمصيبة، ويعني جمع المؤمنين في هذه المناسبة هو أعتقد قمة التآلف والتآخي في الوطن، أو يعني في العالم الإسلامي على اعتبار أنه هو العالم الإسلامي كله يعيشها. يعني فبوركت يا برهام، وإن شاء الله مأجورين باستشهاد أبي عبد الله الحسين. أركان أبو حمزة، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أجمل تحية لكم جميعا وخاصة لمسز بان من أركان أبو حمزة. كل التقدير مستر أركان، وإن شاء الله تكون بخير وسلامة أخويا الغالي. سعد الشمري، صباح الخير ستبان، ربي يحفظكم وشكرا لكم على هذا البرنامج الرائع. هذا بروعة حضورك أخي سعد، وإن شاء الله عند حسن ظنك دائما. إلى الأخ العزيز ياسر العزاوي، صبحك الله بالخير والعافية.
1: صباحك الله بالخير ستبان، عليك وعلى الأستاذ أسامة وعلى الكادر وعلى المستمعين. إن شاء الله عام هجري جديد، وإن شاء الله يا رب يعم الأمن والأمان لعراقنا الحبيب والكل طيب. تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاوي.
0: آمين يا رب العالمين، وبوركت وبوركت كل الأمة الإسلامية بهذه المناسبة يا أخونا الغالي. سليم الجعفري على البث المباشر لبانجور على فيسبوك يقول صباح الخير يا طيبين ومنورة ست الكل، بان المسوي والأستاذ وسام ماجد، تحياتنا لكم جميعا الموجودين في البث المباشر. ألف تحية إلك يا أبو سيوفي العزيز، وإلى الأخ هاني الكناني، صباحكم حب وغرام، ألف تحية لك، كل الاحترام ومية هلا. نسمع أي

صباح الخير والعافية عليكم. سؤال يعني بسيط لكن إجابته بليغة، هو هل للستري رصيد؟ يقول أحد الأشخاص مستمعين: كنت متهورا جدا في سياقة السيارة، وكنت أسير بسرعات جنونية غير مبال، وذات يوم ركب معي رجل شيخ، أثناء الطريق لم ينطق كلمة واحدة، وعندما وصلنا التفت إلي مبتسما وقال لي عبارة الحقيقة أدهشتني، قال: يا بني أنت تبالغ جدا في سحبك من رصيدك من الستر. فتفاجأت وقلت له: كيف هذا يا شيخ؟ قال لي: لا تظن أنك وصلت سالما بشطارتك في القيادة، بل ستر الله هو من أوصلك، وقد بالغت في استهلاك رصيدك من الستر، ولا محالة سينتهي ذات يوم ذلك الرصيد تماما كأموالك في البنك، لا تسحبها إلا للضرورة، ولا تقترب منها إلا عند الحاجة الفائقة. حين يسترك الله فلا تغتر، وحين تنجو من شيء فلا تغتر، وحين تتجاوز محنة لا تغتر، وحين تنقذ مرة أو مرتين لا تغتر، فهذا من ستر الله، فلا تستهلكه بسرعة ولا تستهلكه في سفاسف الأمور.

شخصياً مستمعينا أحب بناء البيوت القديمة، أحب شكل بناء العمارات القديمة، أحب صناعة الأبواب القديمة وفضلها على مقابض الأبواب أيضاً القديمة وفضلها عن هذه عن الجديدة. أثاث البيت القديم أفضل على الجديد، يعني أقصد الصناعة الموديل القديم. أحب السيارات القديمة الكلاسيك أكثر من هسة. هو كل شيء قديم حلو وتحسه فخم يعني، لكن أكو سؤال، هو شو وقت توقف العالم عن الاهتمام بالجمال؟ على مر القرون لم ينظر أو ينظر إلى الجمال على أنه إضافة ثانوية، بل كان جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، من المباني الحجرية المنحوتة ومصابيح الشوارع المزخرفة إلى الأثاث المصنوع يدوياً والأماكن العامة المزخرفة. كان الناس يتوقعون أن تكون الأشياء من حولهم مفيدة وجميلة في آن واحد، حتى الأشياء العادية كانت تصمم بشخصية مميزة وتفاصيل دقيقة. بدأ هذا الوضع بالتغير خلال القرن العشرين، صح؟ نعم، فقد خلقت أو خلقت وتيرة التوسع الحضري السريع والتصنيع الصناعي والنمو السكاني ضغطاً متزايداً للبناء بشكل أسرع وأقل تكلفة. تبنى المعماريون أفكاراً مثل الشكل يتبع الوظيفة، وأصبحت الكفاءة هي الأولوية، وحلت التصاميم الأبسط التي يمكن إنتاجها على نطاق واسع تدريجياً محل التفاصيل الزخرفية التي كانت تتطلب حرفيين مهارة. تتجلى النتيجة مستمعينا بوضوح في العديد من المدن الحديثة، فالمباني التاريخية المليئة بالمنحوتات والأقواس والأعمال الحجرية المتقنة غالباً ما تجاور أبراجاً زجاجية وهياكل خرسانية مصممة أساساً لأغراض عملية. وقد حدث التحول نفسه مع الأثاث والمنتجات المنزلية وحتى مع الملابس طبعا. يرى أيضا مؤيدو التصميم الحديث أن البساطة تجعل المنتجات في متناول الجميع وبأسعار معقولة، كما أنها أسهل في الصيانة، بينما يرى المنتقدون أن شيئا ذا قيمة قد فقد عندما أصبحت الكفاءة ثانوية بالنسبة للجمال. ولعل السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان العالم قد توقف عن الاهتمام بالجمال، بل ما إذا كانت الراحة قد أصبحت أهم من الحرفية.

صباح الخير والعافية على كل مستمعي راديو الرشيد. اليوم ثلاثة، يعني ثالث يوم ببداية الأسبوع، يعني من بداية الأسبوع. هو ليش رقم ثلاثة مهم؟ ليش العيد ثلاثة أيام؟ وليش العزة لا سامح الله ثلاثة أيام؟ وليش لما ننطي إنذار الأحد نقول له ثلاثة أيام؟ أو نقول له هاي صارت اثنين وياك، الثالثة بيها المنية. وليش الإشارة ثلاث ألوان؟ وليش الثالثة ثابتة أو الثالثة ثابتة بالنسبة للمتزوجين؟ ليش باليوم ثلاث وجبات؟ وليش كلمة ليش بيها ثلاث حروف أصلاً؟ وليش الطلاق بالثلاثة؟ وليش ندق الباب ثلاث دقات؟ ليش كله ثلاثات؟ كله ثلاثات ثلاثات ثلاثات؟

وعلى ذكر الثلاثات أحبابي، طبعا إلي عندي تفسير عن هذه الثلاثات لاحقا إن شاء الله، لكن لاستغلال هذا اليوم بما أنه ثلاثاء، فالإمام جعفر الصادق سلام الله عليه عنده في دعاء، عفوا الإمام علي السجاد سلام الله عليه، موجود عنده في كتاب الصحيفة السجادية أدعية أيام الأسبوع، من ضمنها دعاء يوم الثلاثاء مثلا أو دعاء الاثنين أو الأربعاء، فيدعو الله أن يعطيه في الثلاثاء ثلاثا وأن يجنبه في الثلاثاء ثلاثا، أو في الاثنين نعمتين منك ثنتين، كذا وكذا. زين، فاليوم على ذكر الثلاثاء أحبابي، أريد أن وياكم يعني تقولولي الحمد لله على ثلاث نعم موجودة في حياتكم، ثلاث نعم تختاروها في حياتكم تقولون الحمد لله عليها، وبنفس الوقت نستعيذ بالله من ثلاث أمور نخاف أن نقع بها.

على زين العراق 0-7-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. إذن أحبابي اليوم نتكلم عن سر الثلاثة، يعني رقم ثلاثة. نعدد أنه ثلاث كلمة ممكن الأيام في مناسبات معينة تكون الإنذارات، تكون ثلاث إنذارات، يعني هي قصوى قبل اتخاذ الحكم البات، يعني عدة أمور في حياتنا وممارسات نمارسها هي ثلاثة ثلاثة ثلاثة دائما. في هذا الثلاثاء المبارك إن شاء الله أريد أسمع الحمد لله على ثلاث نعم عندك. كون نعم تحيط العائلة الصالحة المحبة، الزوج الصالح المحب، نعمة السيارة، نعمة الوظيفة، نعمة الغنى عن الناس وغيرها وغيرها من الأمور اللي ذكرت لكم وعددت أني إلي تفسير علمي لاحقا عنه. لكن بعد أن أستقبل اتصالاتكم مستمعينا على هواتفنا 0-7-8-0-2-1-4-5 و 0-7-8-0-2-1-6-1-7 و 0-7-7-0-2-1-4-5.

0: صباح الخير، صباح الورد عليكم، وأهلا بكم وبمشاركاتكم معنا. واليوم أريد، بما أنه ثلاثة يعني ثلاثة، أريد نحمد الله على ثلاث نعم ونستعيذ بالله من ثلاثة. شنو هي يا ترى؟ نستقبل أول اتصال. حياك الله.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شنو الصحة؟
0: أهلا أهلا.
1: هاي بس أنا من أطلع الصبح ألقيها عطلة، العالم كلها نايمة، أنا طلعت لقيتها عطلة.
0: شنو ما تدري من البارحة؟
1: لا والله ما أدري.
0: أنت موظف قطاع عام ولا خاص؟
1: لا أنا خاص خاص.
0: أي إحنا يعني موظفي القطاع الخاص ما نسمع أخبار العطلة أصلاً.
1: أشوف الشارع مضروب بازة، كل شيء ماكو، لا سيارة لا شيء لا عالم.
0: يلا ان شاء الله عطلة سعيدة عليهم، ومرحبا بيك من وياي.
1: منقذ.
0: منقذ، اهلا يا منقذ، شلونك؟
1: شو الامور؟
0: الحمد لله، حياك الله.
1: ثلاث نعم.
0: بس انطيني اياها غريبة او ما مطروقة.
1: لعبتي
0: جوزاء انت.
1: بصراحة هن اثنين نورمال، بس إنه مو نورمال لأن هواي ناس ما عندهم.
0: أوكي.
1: اللي هي أولاً زوجتي ونعمة السيارة.
0: زوجتك.

0: نعمه
1: ناس.
0: السياره.
1: اي طبعا زوجتي اعظم هدايا رب العالمين
0: يا
1: واعظم
0: عيوني
1: عطايا.
0: يا عيوني.
1: ونعمه السياره انه انت من تصفن هواي عالم بحيث السياره شايلتك وشايله بيتك وروحتك وجيتك، حين انت لو ما عندك ممكن تصرف 400 500 الف
0: أقل
1: نقل.
0: شيء صح.
1: الثالثه اللي هي روحي،
0: الله
1: الارواح. الارواح امانات رب العالمين يقسمها مشيئته، يعني مو من وجهه نظر دينيه، انا رجل غير متدين يعني. اوكي
0: نعم
1: خلينا نتفق على هاي النقطه.
0: اوكي
1: بس فكره
0: يعني
1: التدين
0: مؤمن
1: هي
0: بالله ولكن ما يعني
1: مو متدين، يعني انا ما احكي بفكره دينيه، انا احكي بليفل عالي اللي هو ليفل الروح.
0: اي
1: تمام
0: اوكي.
1: الارواح هي امانات،
0: طيب.
1: صاحب الامانات يقسمها بمزاجه كيفه على راحته اللي يعجبه.
0: صح
1: تمام.
0: اي
1: فنعمه الروح اللي انطاني اياها حيل عظيمه، واتمنى من ارجع اسلم لها تكون نفس ما سلمني اياها
0: بعد عمر طويل ان شاء الله. زين
1: يعني
0: استاذ منقذ، اذا ردت تستعيذ من ثلاث شخصيات او حاجات او اشياء،
1: يعني هواي اشياء، يعني كلش هواي اشياء،
0: اريد ثلاثه بس.
1: يعني ممكن قهر الرجال. اي قهر الرجال والوحده.
0: الله.
1: وانه انت تكون بلا مينينج، بلا معنى.
0: احسنت.
1: قهر الرجال الوحده. الوحده مو بمعنى انه انت تكون وحدك، الوحده بمعنى تكون منبوذ.
0: الله اكبر.
1: فهمت شو؟
0: بلي فهمت. يعني اجابات مميزه الحقيقه. اسال الله ان يديم عليك النعم الموجوده ويزيدها،
1: اللهم
0: ويعوذك ان شاء الله الكريم، ويعيذك من من من ما يألمك او بيسوء عليك وعلى العائله. نورتني استاذ منقذ، شكرا جزيلا. الف تحيه لك يا عيني، جزيل الشكر. ننتقل الى اتصال اخر. مستمعينا صباح الخير.
2: حلو. صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: حلو. شلونك بانشور؟
0: يا هلا. منو جايه؟
2: وياك تسبيح.
0: منو؟
2: تسبيح.
0: تسبيح، اهلا. تسبيح، هلا حبيبتي.
2: شلونك؟ وانا مشاركه وياك.
0: اي حبيبتي صار هوايه كلش. شلونك؟ شلونهم الاهل؟
2: والله الحمد لله، اللي يسلمون عليك. ايامكم سعيده على الاجره النبويه
0: حبيبتي. ان شاء الله مباركين جميعا حبيبتي. انت
2: انا راح اقول لك بس كثرت نعم بحياتي. يعني نعمه البان الموسوي
0: حبيبتي،
2: وسام ماجد
0: عمري
2: وراديو رشيد
0: قلبي.
2: والله يعني مو مجامله، انتم هم نايمين وانا بس يعني ما تحكي بس وياكم. والله انت وسام رشيد
0: حبيبتي. تسبيح يا ورده انت. زين. اذا ردنا نقول ربي اعوذ بيك من كذا وكذا وكذا، شو تحب؟ اوكي الله يعيذك من كل سوء ان شاء الله. حبيبتي انت، تسلمي لي انت الورده.
2: شكرا.
0: هلا وتوتة. هلا حبيبتي. باي باي. باي باي. الحمد لله.

0: إيش قد أكو أمور في حياتنا قد تكون بسيطة، يعني ساعتك اللي بإيدك اللي إذا تشتغل مو واقفة الحمد لله عليها، والله الحمد لله إنه ما بايتين بلا أكل، الحمد لله عندك يعني مبلغ وإن كان بسيط أو معتدل الحمد لله في جيبك يعني مبلغ من الفلوس، الحمد لله على الصحة، الحمد لله إنه أنت يعني في خضم كل هذه الضغوطات اللي تحيطك أنت مبتسم، أنت وجهك بشوش يا أخي. ناخذ اتصالات ونشوف أو نسمع مع بعض شنو النعم اللي راح يحمد الله عليها، ونستعيد بالله من ثلاث حاجات شنو هي يا ترى. ناخذ اتصال، مرحبا تفضل.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونكم؟ كل عام وانتم بخير، سنة هجرية عليكم ان شاء الله، سنة خير ان شاء الله على العراقيين.
0: ان شاء الله سنة هجرية مباركة على كل العراقيين. حياك الله، من وياي؟
1: انا مصطفى الراوي من الانبار.
0: مصطفى الراوي؟
1: مصطفى الراوي من الانبار.
0: حياك الله وحيا الله الانبار، شلونك؟
1: حيا الله، الحمد لله، انت شلونك؟
0: خير وانت سالم، حياك الله يا عيني.
1: طبعا انا طالع للدوام وطلعت له قلت خلي اشارك اليوم، انا ما شارك.
0: ليش اشارك؟
1: والله ملتهين، شو اسوي؟
0: والله الله يساعدكم. زين استاذ مصطفى، اذا ردت اليوم تحمد الله على، بما انه ثلاثاء، تحمد الله على ثلاث شغلات موجوده في حياتك.
1: الله، اول شيء احمد الله على الحجيه، انه عندنا هيك حجيه
0: يا عيني،
1: الله يحفظها إن شاء الله من طول الصحة والعافية.
0: آمين يا رب العالمين. وثانياً؟
1: نعم، الله مفضل علينا نعمة الصحة والأمان زين والاستقرار.
0: انطيني شغلة غريبة تحمد الله عليها، يعني فتشي مو يعني مو هذا، يعني فد أمور مو على البال.
1: مو على البال؟ ماكو شيء مو على البال، يعني ماكو شيء واحد، يعني هواية أمور واحد يحمد الله عليها، أنه الله ساتر عليه والله حافظه.
0: الحمد لله على نعمة الستر يعني.
1: إيه هواية نعمة الحمد لله.
0: زين، إذا ردت تستعيد الله من ثلاث أمور شنو هي؟
1: والله أول شيء والأهم الظلم، أنه ما أكون ظالم.
0: الله. وثانيا؟
1: أنه الخبث والخبائث.
0: نعم،
1: اتعود من عندها والله يبعدنا عنها ان شاء الله.
0: سنت. وثالثا واخيرا
1: يبعد عنا ولد الحرام.
0: امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. والله
1: واحد الله ساتر عليها والله مفضل عليها والله منعم عليها، مرات تجيش واحد صفح.
0: اي صدق يجي صفح.
1: انا يطلعش واحد صفح والله، ودائما انا ادعي انه اكون مظلوم ولا اكون ظالم.
0: الله إن شاء الله يكفيك شر الظالمين ويكفيك شر الطريق إن شاء الله. أخي مصطفى حياك الله،
1: قناتكم وأشرف فيكم وحياكم الله،
0: حيا الله من قال.
1: وإن شاء الله راح أكون، وإن شاء الله راح أكون متابع ومشارك. دوم
0: أني بانتظارك.
1: أنت ما حكيت لنا شنو الثلاثة، فكنت أنا أعرفها وما قلت لنا شنو الثلاثة.
0: أي مو قلت بعدين أقول لكم، يعني أول شيء نحمد الله على النعم اللي تحيطنا وبعدين أقول لكم.
1: هي متفقين.
0: انت ايش قد باقي؟

0: السيارة
1: الدوام
0: بعد لك ايش قد
1: يعني شغلت ربع ساعة
0: ان شاء الله تلحق.
1: يا الله
0: حي الله مصطفى نورت عيني. حي الله من قال. شكرا جزيلا مصطفى الراوي من الأنبار. تحية لكل مستمعينا في محافظاتنا الحبيبة. وناخذ اتصال الآن. صباح الخير.
2: صباح النور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وياك خالد.
0: أهلا أستاذ خالد، شلونك؟
2: الحمد لله ماشي. كل عام وانت بخير. سنة هجرية جديدة.
0: سنة هجرية مباركة يا طيب، حياك الله.
2: بما أنه موضوعك بدأ بموضوع ديني كلش حلو رائع.
0: تسلم.
2: يوم الثلاثاء.
0: نعم.
2: فأريد أحمد الله على ثلاث نعم.
0: الأولى.
2: النعمة الأولى هو أنه إحنا عندنا شخصين هي النبي محمد صلى الله عليه وآله.
0: صلى الله عليه وآله وسلم.
2: ونعمة الحج الوالد والأهل والأصدقاء.
0: والثالثة.
2: والنعمة الأخيرة نعمة الصحة والعافية.
0: الله إن شاء الله ينطيك الصحة والعافية. طيب إذا
2: الله يسلم.
0: إذا ردت تستعيذ بالله من ثلاث أمور أو ثلاث شخصيات يعني ممكن نلاقيهم.
2: لا إذا نستعيذ من ثلاث شخصيات فإحنا يراد لنا فد ألف شخص نستعيذ منها.
0: يعني فد ثلاث صفات سيئة تتوفر بالناس سيئة.
2: لكن عد والدي كلمة دائما يحكيها بالجلسية. يقول ربي كفيني شر بنادم.
0: الله أكبر.
2: يعني الله يبعد عنا شر الناس اللي مو زينة.
0: زين.
2: فأنا دائما أتقيد بهذه الكلمة. يعني فعلا إحنا هسه بوقت إنه معرضين لهواي أمور.
0: صح.
2: فالله يعلم يعني شلون توقعين وهذا نشوفه توقعين الناس مو زينة. هو هذا اللي ضر. يعني قبل الأخ المتصل اللي من قال الظلم.
0: نعم.
2: زين فهو نفسه الظلم. يعني توقعين الناس مو زينة خير ظلم يعني.
0: صحيح والله.
2: فهذا اللي الله يبعدنا عنه إن شاء الله ويبعدكم بعض السامعين.
0: الله يكفيك شر الناس الظالمة الشريرة. طبعا
2: على فكرة ست أنا إذاعة وتلفزيون إعلام
0: كل التقدير. حياك الله زميلنا العزيز وأتمنى لك كل التوفيق.
2: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: يا حياك الله.
2: إن شاء الله يوم مبارك عليكم ويحققكم بالثلاثاء ثلاث أماني.
0: آمين آمين يا رب
2: العالمين. إن شاء الله.
0: ولك أكثر يا طيب. شكرا جزيلا كل التقدير. أهلا أستاذنا العزيز وزميلنا الرائع خالد. نأخذ اتصال بعد أحبابي. مرحبا.
3: مرحب.
0: مرحبتين يا حلوة.
3: حياتي شانج
0: سحورة الغالية.
3: على مود نختصر وما نطول. أي. احنا اذا اريد نستعيذ بالله الشر المعامة استعيذ بالله من شر اشرار خلقه. انت تعرفين اكو خلقه
0: اشرار طبعا.
3: استعيذ بالله منهم.
0: طيب
3: اذا اريد نحمد الله نعم الله كثيرة بالنسبة لي احمد الله على نعمة الصحة انه اني بهذا ظرفي ما محتاجه احد اخدم نفسي بنفسي.
0: الله.
3: احمد الله انه اني عايشه بالدنيا مرفوعه راس
0: ان شاء الله دوم مرفوعه راس.
3: واتمنى لكم مو ثلاث امنيات بالثلاثه ثلاث مليارات امنيه تتحقق لكم.
0: امين يا رب.
3: واللي يسمعوكم وكل حبايبنا
0: حبيبتي.
3: وكل الناس الزينين الخيرين المشررين.
0: حبيبة قلبي. آمين آمين آمين. تتمنينا ثلاث مليارات مثل ذولا اللي قوها جوا الترباية مالتهم
3: حياتهم
0: ذولا
3: ثلاث مليارات ويصرفوها على الطبيب شنو الفايدة.
0: اي والله صدق
3: ثلاث مليارات صحة حبيبتي بنو وستر إليك والأولادك والعائلتك.
0: آمين يا طيبة ولك أكثر.
3: فلوس هي أوكي إذا أقول لك مو مفيدة وأكذب عليك وأصير مثالية لا الفلوس يعني نحتاجها نصرفها ما أدري شنو نروح بها شوبينج ونتونس بس يعني مو ضرورة من ضرورات الحياة.
0: أي صح. حبيبة قلبي ينطيك العافية ويرزقك بيبي قد ما يرضيك إن شاء الله من طيبات هذه الدنيا وخير الآخرة إن شاء الله.
3: فديت الدعوات الحلوة
0: حبيبتي.
3: تدعين من تدعين حتى للناس تدعي لهم أنا شون أرتاح نفسي.
0: يا بعد عمري إن شاء الله راحة وعافية وسلامة إليك وللعائلة الكريمة. نورتيني جدا ست سحر الخفاجي المحترمة. شكرا جزيلا حبيبتي كل التقدير يا عيوني
3: والمستمعين لكم.
0: حياك الله يا

0: طيبه، شكرا جزيلا، شكرا سحر. مرات سمعتوني اقول لهم انطوني يعني 3 جمل الحمد لله على اشياء غريبه غير مطروقه، يعني تقول مثلا الحمد لله على نعمه وظيفتي، واعوذ بالله من اللي يبحثون وراي مثلا لاجل زل او لاجل غلطه او لاجل ان يزيلون نعمتي. فاهميني؟ الحمد لله على نعمة الأولاد، نعم، ولكن نستعيذ بالله من عقوقهم. يعني أحيانا إنسان يفرح، مو أحيانا، بالعادة الإنسان يفرح بنعمة الذرية، ولكن أعوذ بالله من عقوقهم بعدين. وإن شاء الله يكونون أولادكم وأولادي بارين بينا وتعبنا بإذن الله تعالى. عندنا اتصال أعتقد أستاذ. نعم، ألو
1: أستاذ عمر؟
0: لا للأسف فقدنا الاتصال. نسمع شيء سريع وراجعين نكمل، انتظرونا.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت

0: أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: عم تسمعوا الرشيد FM.

اهلا بكم من جديد مستمعينا، بعدنا معاكم وبنجور مع بان المسوي ووسام ماجد. وكنا نحكي قبل الفاصل عن الامور ثابته بقاعده الثلاثه، كلمات الطلاق لا سمح الله ثلاث طلاقات وتفض السالفه، الثالثه الثابته من الزيجات، الدق الخشب يقول لك او دق الباب ثلاث دقات زين. بعد شنو انت بلا شعور حتى هسه مثلا نقول مثلا شقد حلوه ما شاء الله هيك ندق الخشب ثلاث مرات، يعني رقم ثلاثه، الوان الاشاره الضوئيه ثلاثه، ليش؟ فاكو سر بتكرار الرقم ثلاثه يا ترى في تفاصيل حياتنا؟ تعالوا نعرف شنو تفاصيلها. الرقم ثلاثة وسر تكراره في تفاصيل حياتنا كالعيد، العزاء، الوجبات، الإشارات. بالحقيقة هذا الأمر مو مجرد صدفة، بل له تفسيرات علمية ونفسية وتشريعية دقيقة. من الناحية النفسية والإدراكية يمتلك الرقم ثلاثة مكانة خاصة جدا تعرف بقاعدة الثلاثة، حيث يعتبر أصغر رقم يمكن للدماغ البشري من خلاله تشكيل نمط أو سلسلة كاملة اللي هي بداية ووسط ونهاية. كما أن الذاكرة قصيرة المدى تستوعب المعلومات وتحفظها بشكل أسهل بكثير عندما تقسم إلى ثلاث مجموعات. ولهذا نجد أن دقات الباب تنقسم تلقائيا إلى ثلاث دقات: تنبيه، تعريف، تأكيد. أما من الناحية البيولوجية والفيزيائية فإن تقسيم الطعام إلى ثلاث وجبات يومية يرتبط مباشرة بالساعة البيولوجية للإنسان وفترة الهضم التي تستغرق من 4 إلى 6 ساعات، مما يضمن إمداداً مستمراً للطاقة طوال فترة الاستيقاظ، تماماً مثل اختيار ثلاث ألوان لإشارات المرور: الأحمر، الأصفر، والأخضر. كعدد مثالي يسهل على العين البشرية تمييزه وفهمه بسرعة ودون تشتيت. أما من الجانب الاجتماعي مستمعينا والتشريعي أيضا، تمثل فترة الأيام الثلاثة في العيد أو العزاء المدة المثالية للتكيف المشاعري، فهي تمنح الإنسان الوقت الكافي لاستيعاب الصدمة والمواساة في الحزن أو الاحتفال في الفرح دون ملل أو المصالح. وبالمثل يعتبر الرقم ثلاثة في القوانين والتشريعات بمثابة الفرصة الأخيرة للحسم

كما في أو الطلاق بالثلاثة، حيث تمنح أو تمنح المرة الأولى والثانية مهلة كافية للتفكير والتراجع، وتأتي الثالثة لقطع الشك باليقين. إذن باختصار، الرقم ثلاثة هو الرقم السحري الذي يعشقه الدماغ البشري، لأنه يوازن بين الكفاءة والبساطة، ويحقق الاستقرار والكمال بأقل مجهود ذهني ممكن.

ما أجمل الذوق يا وسام ماجد، شكرا جزيلا. مستمعينا سحر الخفاجي تقول صباح سعيد مبارك هذا اليوم وكل يوم وعام هجري مبارك عليكم، وعظم الله لكم الأجر ودمتم سالمين. أحبتي خير الكلام ما قل ودل، كل شيء قديم كان دافئ. بالضبط، أنا أحب الأشياء القديمة، المعالم الأثرية، يعني ارتباطي بالماضي هواية. يعني أعتقد العراقيين يعني معظمهم عندهم ارتباط بالماضي، بالأثاث القديم، بالملامح. حتى الملامح هسه عبالك استحدثت يعني أو تحدثت يعني بسبب هذه الأمور الطبية وغيرها. يعني ملامح، قبل مرات أشوف شخص يعني امرأة أو رجل مثلا يطلع بتقرير، مثلا أحد الزملاء المراسلين يسوي لقاء بالشارع مثلا، أشوف وجهه من وجه أهلنا. قبل مرات ترتاح الوجه تقول هذا أحسه يشبه مثلا جيراننا قبل، يشبه فد ناس قدماء، كأنه من ذاك الزمن يعني. فبالتأكيد حبيبتي سحر كل التقدير. عباس الحمداني، اللهم ابعد عن أحبتي البلاء والعناء، وارفع شأنهم في الأرض والسماء، وتولهم برحمتك في السراء والضراء. آمين يا رب العالمين. صباحك ورد يا عباس. أبو مصطفى، صباح سنة هجرية جديدة سعيدة لعيونك ستبان الوردة، صباح السعادة للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. يسعد صباحك بالخير والبركة أخي أبو مصطفى، وإن شاء الله يومك رائع يا رب. الأستاذ ياسر العزاوي يقول ستبان رقم 7 هم بإعجاز. أي يقول 7 سماوات 7 قارات.

أيام الأسبوع، اللي يتزوج إلى 7 واللي يتوفى إلى 7، صح؟ صح. والمولود الطفل أيضا إلى 7، وأكو 7 أرضين، وأكو يعني كثير من الأمور. أحسنت أستاذ ياسر، كل التقدير إليك، وأعتقد أني ما أخذتها في يوم ما، لكن إن شاء الله نعيدها على الأيام القادمة إعادة فن وإفادة. نروح لللايف ستريم الخاص ببانجور على الفيسبوك. نسلم على أبو سمرة، صباح الخير والسعادة والأمل بالله. عباس الحمداني، تحياتي لكم جميعا، حياك الله يا عباس. دكتور معن محافظة، 6 من أجمل حلاوة الأخلاق: الوفاء، الإخلاص، الصدق، التواضع، الصبر والتعاون. بوركت. دكتور معن محافظة، كل عام وأنتم بخير، الستبان والمخرج المبدع وجميع فريق العمل، دمتم مبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي وجمال حروفكم الجميلة وجمال أخلاقكم النبيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بوركت دكتور، ألف تحية إلك ولكل أشقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية. ياسر، طبتم وطاب صباحكم بكل خير، طيب الله خاطرك وحياك الله أخويا. أزاد أبو جعفر، منورين الغوالي بنورك يا أبو جعفر الذهب، ربي يحفظكم ويرعاكم. شكرا جميعا إن شاء الله. يقول: اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وصبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير والعافية وبركة الصلاة على محمد وآل محمد.

على الواتساب حضرت أختنا الغالية أم يونس تقول كل سنة والأمة الإسلامية بخير، آمين يا رب العالمين، إن شاء الله أيامكم مباركة أحبابي، وإن شاء الله كل الأمة الإسلامية تنعم بالأمن والأمان بإذنه تعالى.

يقال قد يعلو الباطل ساعة لكن الحق لا يهزم، وفي النهاية يسقط العدو تحت وطأة الحقيقة. وهذه مو مجرد عبارة مستمعينا، هذه حقيقة تتكرر بكل زمان وكل مكان. مرات نشوف الكذب يركض أسرع من الحقيقة، ونشوف الظالم صوته أعلى، والناس كلها تحكي عنه، فنظن أني وياكم للحظة إنه الباطل شنو انتصر. لكن الحقيقة إلها صفة عجيبة، يمكن تتأخر بس عمرها ما تضيع. أوف، شقد أكو ناس اتهموهم زور، وشقد أكو ناس شوهوا ولوثوا صورتهم كذبا، وشقد أكو حقائق اندفنت تحت ركام الإشاعات، لكن بالنهاية ظهرت مثل الشمس من بين الغيم، لأن الحقيقة ما تحتاج تصرخ حتى تسمع، يكفيها الوقت بس حتى تنكشف. ما هو الباطل أحبابي يشبه يعني بناية مرفوعة على الرمل، بس تبين قوية من بعيد، لكن بأول عاصفة هف تهزها وتسقطها وتختفي. أما الحق فهو مثل جذور النخلة، يمكن ما نشوفها لكن ثابتة بالأرض وما تقتلعها أعتى الرياح. لذلك لا تستعجل النتيجة، إذا كنت صاحب حق لا تستعجل النتيجة أبدا، وإياك أنه تنكسر، إياك، لأنه الظالم متقدم اليوم. ولا تحزن إذا الناس صدقت رواية مو صحيحة عنك، الأيام لها قدرة غريبة على فرز الوجوه وكشف الأقنعة وترتيب السطور ووضع النقاط على الحروف، النقاط اللي حذفت عمدا لتغيير المعنى. وتذكروا دائما مو كل من صعد بقى، ومو كل من تأخر خسر، أكو انتصارات تجي بهدوء لها سنين طويلة. وبالنهاية مهما طال ارتفاع صوت الباطل أضعف من أن يصمت أمام الحقيقة، لأن الحقيقة ما تحارب بسلاح، الحقيقة قوة الثبات، موقف وعدالة الزمن. وآه يا عدالة الزمن لما تلعب. فأصبروا على حقكم أحبابي، وتمسكوا كل التمسك بمبادئكم بدينكم.

بعلاقتكم بخالقكم، وخلوا ثقتكم كبيرة جدا بي. خلوا ثقتكم أكبر من أن يحتويها حجم. ثقتكم كبيرة أيضا بأن الحق نعم ممكن يتأخر، لكن أبدا ما راح يهزم ولا راح يندثر. وانتظروا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري. حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بون صباح النور على أورانوزا، انطلاقة رائعة حلوة لكل الأبراج، وإن شاء الله يعني الناس اللي تؤمن بهذا الموضوع إن شاء الله تكون هذه الحركة الفلكية يعني تنعكس إيجابا على طاقتكم، على همتكم، على تواصلكم مع محيطكم، سواء كان بالبيت أو بالعمل أو بالشارع. إن شاء الله ترتفع معنوياتكم، إن شاء الله تتجلى لكم الأمور على وجهها الحقيقي، وتحصلون على نتائج ما اجتهدتم من أجله بإذن الله تعالى. تعالوا أنا وياكم نعرف اليوم الخريطة الفلكية شنو راسمة إن من الحمل إلى الحوت في الفال والأحوال.

زوج الحمل إذا شعرت اليوم بوجود قلق أو إحساس بأنه أكو شيء مو مريح ممكن يصير، فأبداً لا تنطي أي اهتمام هذا الإحساس أو تمنح أي مساحة يعني أكحق. هو غالباً ناتج عن تأثير موقف حديث أعاد لك مشاعر قديمة يعني وأنت تريد تنساها. عندك قدرة جيدة على فهم ما يدور حولك والتعامل مع الأمور بهدوء ووعي، تمنحك الطاقات الفلكية فرصة لإحياء المشاعر العاطفية من جديد، سواء عبر منح العلاقة بداية مختلفة أو اكتشاف جانب جديد في الشريك. لا تنسى أيضاً أنه جاذبيتك قوية اليوم،

مثل الأعطال، ترتيبات إلى آخره، مع أهمية الحفاظ على هدوء التواصل داخل العائلة لتجنب أي سوء فهم. اهتمامك بالتفاصيل الصغيرة وإظهار جانبك الدافئ يزيد من التقارب العاطفي مع الشريك ويعزز الانسجام بينكما. تلوح في الأفق فرص مهنية قد تدفعك للتفكير في تغيير أو تطوير مسارك إذا لم تعد راضيا عن وضعك الحالي طبعا. أما في الصحة فالحركة البسيطة بركة خلال اليوم تساعدك على تحسين طاقتك. أسلوب حياتك اليومي اتذكر أنه يلعب دور أساسي في صحتك.

برج الجوزاء، حدثك اليوم قوي لكنه قد يتأثر ببعض المعلومات غير الدقيقة، لذلك من المهم التحقق قبل اتخاذ أي قرار. في الحب فرصة جيدة لتعزيز العلاقة من خلال نشاط مشترك أو لحظة خاصة تقربك من الشريك، وللأعزب قد تظهر فرصة اجتماعية جديدة. اليوم هو يوم مزدحم وقد تجد نفسك في دور حل الخلافات بين الآخرين، طبعا بفضل مهاراتك الدبلوماسية العالية. ومن المهم أن تستمع لاحتياجاتك النفسية والجسدية من دون تأثر بآراء الآخرين، فصحتك قرار شخصي بالكامل. برج السرطان قد تمر ببعض لحظات الشك أو التردد، لكن الأمور أفضل مما تبدو عليه. لا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك، وعبر عن مشاعرك لأنه بالتعبير يصير أسهل اليوم، سواء الكلام أو من خلال لفتة بسيطة تعزز العلاقة وتقوي الروابط. طاقتك المهنية مرتفعة، من المحيطين بيك موجود وحيساعدك على تحقيق بس انتبه لي للأقل تأكلها اللي ممكن تمنحك طاقة إيجابية أو فاختار غذائك بعناية واللي يأثر بشكل مباشر على حالتك الجسدية والنفسية.

أهلاً مواليد برج الأسد، يوم مناسب للهدوء، للتركيز على نفسك أو إنجاز أعمالك، مع فائدة كبيرة من المشي في تصفية الذهن واستعادة النشاط. أكو تحسن واضح بالتواصل مع الشريك، وممكن تكون لفتة بسيطة كفيلة بإعادة الدفء للعلاقة. بعض الأخطاء السابقة تحتاج إلى مواجهة وتصحيح بدل من تجاهلها أو تأجيلها. الاهتمام بالعادات الصحية، مثلا تشرب مي هواية أو نظامك الغذائي يعني محددة، سيظهر أثره بشكل واضح على طاقتك في الأيام القادمة.

برج العذراء، ابتعد عن الأجواء السلبية وركز لي على إنجاز المهام المؤجلة. إبداعك اليوم في أعلى مستوياته، وضوحك العاطفي أكبر اليوم من كل يوم مضى، بس لا تتوقع تغير الطرف الآخر بسرعة. خليك مستعد لتقييم دقيق لأدائك، وتعامل مع الملاحظات بعقلانية وهدوء، وتذكر التوازن بين العمل والراحة ضروري لتجنب الإرهاق والحفاظ على طاقتك. برج الميزان،

قد تعيد التفكير ببعض قراراتك بسبب تأخر النتائج، بس التحليل الهادئ ضروري ضروري قبل أي خطوة جديدة. انسجام عاطفي جميل وتقارب واضح مع الشريك اليوم، فحافظ على هدوءك ولا تتسرع. التسرع ممكن يؤدي إلى سوء فهم أو توتر غير ضروري وأنت في غنى عنه. الاستمرارية في العادات الصحية البسيطة تمنحك نتائج أفضل من التغييرات المفاجئة.

إلى ملك الأبراج المائية برج العقرب. بعض الضغوط المهنية ممكن للتفكير في تغيير، لكن من الأفضل عدم التسرع في القرار. هناك انسجام عاطفي جميل يساعدك على قضاء وقت ممتع مع الشريك، بس المبادرة والسرعة في اتخاذ القرار راح تعطيك نتائج إيجابية اليوم. الاسترخاء مهم جدا اليوم، امنح نفسك وقت للراحة الجسدية والنفسية. إلى مواليد برج القوس الناري، قد تميل للعزلة للتفكير، لكن الإنجاز العملي حيكون أكثر فائدة لك اليوم من التأجيل. أجواء ممتعة وفرصة للانسجام من خلال الاهتمام بالتفاصيل المشتركة. حان الوقت للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي بدل البقاء في دائرة الأفكار والتأجيلات. يقولون صاير تلعب يوغا أو دا تتأمل وعاشت إيدك. هذا الموضوع يساعدك على تحقيق توازن جسدي ونفسي أفضل. إلى مواليد برج الجدي الترابي، بعض التأخير في الأهداف قد يسبب لك قلق يا جدي، لكن الصورة العامة أبداً مو سلبية مثل ما تبدو. التعامل الهادئ والمتدرج يمنحك نتائج عاطفية أفضل وأكثر استقرار بعد. طاقتك عالية ومناسبة لاتخاذ قرارات مهنية مهمة جداً. وصحياً استمع لإشارات جسدك ومنح نفسك مساحة كافية للراحة وللتوازن.

إلى مولود برج الدلو الهوائي، قد يحدث بعض الالتباس في التواصل، لذا من المهم أن تكون واضح في تعاملك مع الآخرين. أما في الحب فالانفتاح العاطفي ساعدك على تقوية العلاقات أو جذب شخص جديد. عبر عن رأيك بحذر، الأجواء ممكن تكون حساسة وتتطلب منك دبلوماسية يا دبلوماسي. العودة إلى أهداف صحية قديمة رح يكون خيار مفيد جدا لك اليوم أو على طول هذا الأسبوع. آخر الأبراج، برج الحوت المائي. يوم مناسب للهدوء وتجنب المشاريع الجديدة مع التركيز على التواصل الواضح. أما بالحب فتناغم جميل وفرصة لتقارب عاطفي مميز مع الشريك. لا تتأثر بسرعة بالآخرين، وسر وفق طاقتك الخاصة دون ضغط. الوعي بالغذاء وتأثيره على جسمك حيمنحك تحسن واضح في الطاقة والصحة العامة إن شاء الله. وبنهاية هذه التوقعات في الفال والأحوال نقول كل شيء بيد الله.

صباح عليكم وإن شاء الله الله يمعي. لايف ستريم غزال البر كل سنة ياك الله. مبروك عمر يقول تظل الدنيا جميلة أصحاب القلوب الطيبة التي تبث فينا الأرنى دائما، وأسأل الله لكم السعادة في الدنيا والآخرة وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وسوء. صباح الخير والسعادة، يسعد صباحك يا مبروك عمر ومنور أنت وباقي الأخوة الطيبين. على الواتس أب علي محمد، صباح النور والعسل من بابل، ألف تحية إلك والأهن في بابل التراث، بابل العراق الأصيل وأصالة العراقيين، ألف تحية لكم يا عيني. صدام الزبيدي صباح الخير، بك يا الله تطمئن الروح وتبتسم. الله إن شاء الله روحك وأرواح كل مستمعينا مطمئنة مبتسمة راضية مرضية من الله سبحانه وتعالى، ويكتب لكم الخير في كل مكان

كل وقت وحين يا أحباب. لهنا انتهى مشوار بانجور بخير وسلامة. إن شاء الله باكر إن موعد جديد على راديو الرشيد، وطلة صباحية إن شاء الله تكونون ونكون حاضرين مع بعض فيها بعد 7:30 الصباح بدقيقتين. بالختام هذه تحيات بان الموسوي في الميكروفون، ووسام ماجد في المكسر، وهنا راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين. خلفين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: كم البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
0: الرشيد اف ام غير شكل.

0: طب ما تهجر من سكر من سكر من سكر.
1: الصوت اللي تحبه
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
3: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن رشيد اف ام. من باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر خدمة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 150 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

رشيد اف ام 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
3: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تغدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. رشيد أفهم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يسمعنا أكيد على أثير موجتنا، موجة راديو الرشيد من بغداد 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير البياتي ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

إذن تحية لكل مستمعينا، أكيد راح نبدأ وياكم حلقتنا اليوم. تحية للي يسمعونا عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية لكل اللي يتابعونا على موجودين على بثمو على بثنا على صفحتنا بالتيك توك باسم إذاعة الرشيد. بس شوي داخل رأيك بموضوع، والله تخيلاني دارت الدنيا وأخذ رأيك بموضوع.

إذن خلونا نبلش بحلقة اليوم، وسؤال حلقة اليوم يقول: إذا الأهل أوكي سووا مؤتمر صحفي، وتعرفون بما أنكم مؤتمر صحفي بالتأكيد يعني داخل البيت دا أحكي أنه أكو سؤال وجواب، تمام؟ فبرأيكم شنو هو أكثر سؤال راح يوجهوه؟ نخليها يعني كل واحد يختار، يوجه هو سؤال لابنه او ابنه يوجه سؤال له، هيك خلوها يعني. زين عزمك على موي موي صدق هيك وصل فيك المرحله ربع. زين فاذا كان الاهل يسوون مؤتمر صحفي، او خلينا نقول اكو مؤتمر صحفي بين الاهل والابناء، كل واحد يتصل بيه يختار هو يسال ابنه لو ابنه يساله هو، وشنو ممكن تتوقعون يكون اكثر سؤال ينطرح يعني من قبل الأبناء للآباء؟ شنو أكثر سؤال برأيكم؟ ويقولوا لهم يعني خلال مؤتمر صحفي، يعني خلينا نقول يعني عائلة ديمقراطية وسوت إنهم مؤتمر، تعالوا يا أبنائنا سألونا شنو الأسئلة اللي ممكن إنه أنتوا تطرحوها، والعكس همات يعني خلينا نشوف أنتوا اختاروا. يعني أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802 114111 و07802 116117. آسيا سيل 07702 114115. يلا يلا عدنا اتصال. ألو الو الو ماشي. يلا اتصال اخر. عمار وين تليفون الاذاعه؟ لا شنو ما تدري لازم تجيبه. الو الو الو ماشي.

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: اهلا وسهلا.
1: الو عبير، تحياتي لتحياتي المخرج.
0: هلا والله.
1: جنيت اليوم صارع مشمش لو برتقال.
0: ها خجلتني يا عمان، ده حزك بس تظهر سبقتني.
1: اثنينات حلوات يعني، واحد احلى من الثاني.
0: فدول عينك.
1: بس احلى من اثنينات من طلعتي.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: اي والله.
0: ها عمار، ماكو تفاعل اليوم؟ لا متقبل الوضع، ادري بك. يلا.
1: ها اوكي، هو لازم يتعود انه من شان بعد.
0: اي لا تقبلها بعد، خلاص شافع الوضع ما. طيب. وسام.
1: انا لو كنت اب، فراح اسال ابني شو مسوي شغلات وما قايل لي بيهن، او ما حاب انا اعرف بيهن.
0: طيب هسه انت ما متزوج، هسه انت يعني ما متزوج ولا عندك اولاد وكذا، فاوكي هسه هذا السؤال ممكن انه تفكر بيه تطرحه لابنك بعدين. تمام.
1: حتى اخوانهم راح اسالهم هيك يعني.
0: هو دا اقول لك يعني شنو السؤال اللي ممكن، بما انه يعني ابوك متوفي خلينا نقول، فخلينا نقول انت باعتبارك الـ الابن الاكبر شنو راح تسال اخوتك؟
1: اخواني نفس السؤال، احب اعرف شكو مسويين شغلات وانا ما ادري بين، او هم ما يريدوني اعرفهم للاطمئنان عليهم، اكيد مو على مود شيء مثلا.
0: اوكي،
1: لابد بد امور انا ما اعرف بيها او هم ما حابين يقولوا لي بيها.
0: أي.
1: فاعرف ان على مود سلامتهم
0: يعني راح يكون يعني سؤالك لهم انه شنو الشيء اللي ممكن انتم تكونون ضاميه علي
1: وانا
0: ما تدري انت. اوكي تمام. طيب شكرا وسام، نورتني.
1: تحياتي
0: لك. اكيد بما انه انضمينا على التيك توك بصفحتي الخاصه وايضا على البث المباشر بصفحتنا على اذاعه الرشيد، خلوني اعيد السؤال مره ثانيه. خلونا نفترض بانه صار اكو مؤتمر صحفي داخل عائله، تمام، يعني الاب والام والابناء. اذا كان الاب والام هم يديرون المؤتمر الصحفي، فبالتالي الابناء راح يسالوهم فد سؤال، فشنو ممكن برايكم راح اكثر سؤال ينطرح من قبل الابناء للاباء، والعكس شنو ممكن انه اكثر سؤال ينسال من الاباء للابناء اثناء هذا المؤتمر الصحفي؟ يلا عندنا اتصال. الو اهلا اوزيل. يلا الو الو الو عمار، شو سويتي؟ شو مسوي؟ مسوي شي بالاتصالات؟ مستحيل. خلونا نعيد الارقام لكم، 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770211415.

0: يلا ناخذ اتصال ويانا. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: مرحبا،
0: اهلا وسهلا، من ويانا؟
1: عباس من بغداد.
0: اهلا عباس.
1: سؤال بس اريد اعرف جوابه. ماذا لو ادم اعتذر؟
0: طلع لنا في اغنيه مع حسن نسيم هنا. من وياي؟ عباس قلت؟
1: ايه.
0: اوكي زين، ممكن ترجع لنا صوتك الطبيعي عباس؟ لو صعب عليك.
1: هو هذا صوتي؟
0: لا مو صوتك.
1: هذا صوتي؟
0: لا مو صوتك.
1: تعتني مش هذا صوتي.
0: طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا لاتصالك، باي باي. يلا مستمعين، وياكم بحلقتنا وبرنامجنا درس شاغر من راديو الرشيد 91.5 اف ام من بغداد. وبعدنا بسؤالنا اللي يقول لو كان اكو مؤتمر صحفي داخل العائله، خلينا نقول، وبالتالي هم دايرين هذا المؤتمر وبالتالي الابناء يوجهون اسئله للاباء، او العكس، خلينا نقول الابناء هم اللي قايمين بهذا المؤتمر ويوجهون اسئله للاباء وهكذا. فبرأيكم كل واحد يتصل بيه يختار يكون هو يعني صاحب السؤال ولا العكس؟ شنو أكثر سؤال ممكن راح ينطرح داخل العائلة؟ أرقامنا 07802114115 و07802116117. شنو عطلع وجهي برحمة، يعني وجهي ما برحمة.
2: من أنت

0: يلا مستمعينا بعدنا مبلشين وياكم اكيد وعدنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلونك يا غاليه؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش تحياتي المخرج.
0: هلا محمد.
1: ست عبير
0: عيونها
1: تسلم عيونك. عمار خطية عطشان مي، ليش ما تشتري له مي؟
0: يعني ليش ما اشتري؟ هو قال لي والي برنامج، اعوف البرنامج وانهي الحلقه واطلع اجيب له مي بكيف.
1: نادي نادي ومعدي
0: المن نادي، هو اخوه هو ينادي، هو البر يعني هو
1: ام عيد
0: هو ينادي
1: خطيه
0: قالها. محمد
1: نعم،
0: انت راح توجه اسئله لابنائك ولا العكس؟ وشنو برايك اكثر سؤال ممكن راح ينطرح؟
1: شوف انا والدي متوفي، بس اسال عائلتي مثلا كابناء هم كبار، يعني هم الكبار اسالهم انه ايش قد عندكم فلوس ضامين؟
0: زين ليش هذا السؤال؟ يعني انت تشوف اكو تغيرات تصير؟
1: اكيد
0: يعني اكو سكوب جديده، اراضي تنشري يعني
1: اكيد أمور. او هاي الفلوس اللي تجي منين؟
0: زين انت بس جايه مو من طريق صحيح؟
1: لا يعني شوف، يعني هل انه الانسان اليوم براتب يقدر مثلا يكون نفسه؟
0: زين لو قلت لك اختار لي واحد من عائلتك تساله هذا السؤال مبين خير عليه؟
1: انا اخذ من عندك.
0: مين؟ طيب طيب تحياتي لك، يعني كلش اشكر اتصالك نورتنا، شكرا. تحياتي لك نورتنا. رأفت عيوني هلا والله دورك.

0: يلا عندنا اتصال. الو.
1: الو، مساء الورد.
0: مساءك خير. هلا والله.
1: مساء الخير والعافية على المساية الطيبة. تحياتي لأبو علاء الورد، اليوم منورين.
0: الله عيوني، نورتنا. شنو أخبارك؟
1: والله هي شنو أخبارك هالحر؟ مخلمة.
0: شلون؟
1: أقول شنو أخبارك هالحر؟ أكيد مخلمة.
0: أي والله حارة حارة.
1: يخني. أول طيحتها.
0: أقول لك حارة، بنزين ماكو. يعني ما أدري.
1: تقد موسيقى حزينة ويا هذا الكلام. عمال.
0: يلا ما يخاف، شو تسوي؟ يعني لازم هاي أكشنات بالحياة ضرورية على فكرة. يعني أنت تخيل حياتك كذي وردية كلها وما بيها. حلوة.
1: يعني ما أدري، شوف الشوارع فارغة الحر أحس بيه أكثر. ما أدري يعني شيء طالع متأخرة أحس الدنيا حارة. ما أعرف شو الموضوع.
0: لا هي شوية بدأ الجو يحتر، يعني إحنا جايين على شهر السابع. طيب.
1: يلا
0: كلش حار
1: ان شاء الله تعدي على خير، واهم شيء انتوا سالمين.
0: يلا مصطفى، انت راح تسال. لو ممكن تتوقع يتوجه لك سؤال معين، وشنو السؤال؟
1: والله يعني بطبيعه الحال دائما هم يسالون، يعني خليل السؤال
0: زين. خلينا نقول انت تسوي مؤتمر صحفي، تسال سؤال. شنو السؤال اللي ببالك حاب ان تسالني اياه؟ بس يعني ما تساله، لا ما يشوف قلبك.
1: يعني صراحة ماكو شيء ببالي، بس شو وقت تعتقون الوجه الله؟ هذا السؤال أريد أقوله دائماً بوجههم، بس ما أدري ليش أسحب هند بريك.
0: لأن أنت صاحب مسؤولية وأنت أبو البيت، يعني شلون شو وقت يعتقوك؟ ليش يعتقوك؟ يعني
1: وين يعني مثلاً مو يعني مدى الحياة تتعذر تفهم الكلام؟
0: يعني شلون مو مدى الحياة؟
1: يعني مثلاً خميس على جمعة على سبت يروحون لأهلهم شوية أنام مرتاح.
0: أوكي تمام.
1: يعني مثلاً أقعد مرتاح بكيفي. مو جي بفلان، يعني يومين يعني تستخسروها بينا يومين، الله أكبر.
0: يعني خلي
1: يعني هيك أقصد، يعني يروحون مثلا لأهلهم لازمين، والله العظيم لازمين. هاي مناشدة بهالحر، خلي يروحون يوم يوم ونص.
0: يعني راح تسألهم شو وقت راح تعتقوني؟
1: والله أنا مرات أقول لهم أقولها مثلا أنت ما مشتاق لهم شوية، روحي شوفي لك قلم.
0: أشكرك مصطفى، نورتني، أتمنى لك يوم حلو. عيوني. شكرا.
1: تحياتي.
0: عيوني، باي باي. أم عبد الله حبيبتي، شكرا. شنو؟ طيب تسلمي لي. يلا عدنا اتصال. ألو.
2: ألو.
0: ألو.
2: مساء الورد.
0: مساء الفل. هلا والله.
2: مساء العافية، نور عليك على المخرج.
0: شكرا. جميع. عيوني أنت، نورتنا مية. هلا. الحمد لله تمام. يلا قول لي.
2: جم هلس.
0: ها؟
2: على هلس زين أقول لك.
0: اي لا لا تمام زين. محمد انت راح تسال، توجه سؤال لاهلك، لو تتوقع هم راح يسالوك وشنو السؤال؟
2: والله اليوميه
0: انت يوميه تنسال. اي
2: والله.
0: انت ايش راح تسالهم؟ ببالك فد سؤال يعني تحس انه لازم تسال؟
2: والله تزعفوني
0: هم تو شنو اكو تريد تهج من اهلها؟ شو السالفه؟
2: تزعفوني.
0: يعني نفس السؤال مصطفى، شو وقت تعتقوني؟
2: يعني اول بارحة انا طلعت بس زين يم الحلاق.
0: اي
2: أكثر من 20 دقيقة 25 دقيقة. ما رحت، مو عم تطلع.
0: زين.
2: طالع حسي قلت تدري. خير بالبيت لو لا قاعد قلت تجي عم تيجي بالوين.
0: زين.
2: أطلع زين، لازم أطلع زين. وبقت محدد. أطلع أروح أفطر، لازم بقت محدد. سجيته وراحت الدقائق. كهرباء عطلت، تعال سويها. يعني سجي بعد لا زين ولا شيء، أرجع البيت.
0: يا شو يسوي غير ما عندهم غيرك يا محمد؟ غير ما عندهم غيرك، هم خف علينا شوية.
2: ما رجال يحب الحرية ما يحب
0: يعني خلينا نقول أنت السؤال اللي راح توجهه إلى عائلتك، إنه شو وقت

0: تعتقوني او شو وقت تعوفوني؟
1: يعني باب اللطافة يعني قوم شوي تزعفوني، بس أكيد يعني
0: يعني
1: ما أقبل إنه حالك تزعفني.
0: هيك ياخذوك ويودوك باب هشام الذهبي.
1: لا
0: هسه هاي الموده، هسه هاي الموده. اي
1: لا لا خلي اجيه. قبل يوم قاعد فارس طب جاب الدخاب وعلى قاعد اروح يمه في الشهرين وارتاح وارجع. بريطانيا راح فرنسا.
0: طيب انا كلش اشكرك محمد، نورتنا اكيد. شكرا عيوني، باي باي.
1: اليوم العراق يفوز ان شاء الله.
0: صدق اليوم لعبه العراقي، والله ذكرتني الله سمحت بي ان شاء الله.
1: تقول توقعات عبير.
0: اي والله نسيت، والله فاتتني بعد.
1: كبر كبر،
0: عندنا وقت نسويها. ها
1: ان شاء الله نفوز ان شاء الله.
0: طيب تحياتي لك، باي باي.
1: تحياتي لك،
0: يلا نسويها يلا.

0: خلونا يعني نبدي من هالسنة أخذ توقعاتكم. والله نسيتها أنا ولا ببالي أمانة، يعني مع أنه من البارحة أنا أصلا يعني دا أفكر باللعبة وهيك شيء، ما أدري كلش شيء يعني كلش عندي فد شو يسموها هاي فد طاقة ونشاط بأنه أشوف اللعبة. طبعا اللعبة هي اليوم، سواحد كاتب سألنا اللعبة اليوم على ساعة واحدة بالليل للأسف يعني.
1: يعني بالليل؟
0: إيه. لا شو كنت بالوحدة الظهر؟ لا بالوحدة، بالوحدة يعني بعد منتصف الليل. هسه تمام عجبتك حبيته واحدة صباحا يلا بالوحدة بالليل، بالوحدة بالليل راح تكون هي اللعبة اليوم. القنوات اللي تنقلها ما عندي علم، بالنسبة لي يعني على بالنسبورت راح أشوفها بس كعراقية بين يلا أوكي، كعراقية ما أعتقد أصلاً أكون أقل. ما أدري ماليش دعوة، بس نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق بهذه المباراة يا رب. إن شاء الله راح يواجهون النرويج اليوم، فبالتالي نتمنى لهم كل التوفيق. خلونا نبلش يعني من هسه، راح اخذ اللي حاب يعني يعطي رايه يعطي رايه على السريع بالموضوع، وبنفس الوقت ينطيني توقعات. اسوي لكم جائزه، كيف يعني اسوي لهم جائزه؟ يلا اسوي لكم جائزه من بيك تشيكن طبعا اكيد. راح يكونون هم ويانا، كيف يعني طعم نايمين ما يدرون اصلا جوات بيك تشيكن. بس خلاص اسوي لكم جائزه من بيك تشيكن مقدمه مطعم بيك تشيكن اللي موجود بأبو طيارة. شي قدمون نفوز شخصين، ماشي نفوز شخصين، اللي يكون توقعه صحيح خلينا نقول خاف اثنين يكون توقعهم صحيح، فنفوز شخصين وكل شخص إلى حق وجبة، وجبة عشاء أو غداء هو يختار تمام من بيك تشيكن. ها هي يلا ألو.
2: مساء الخير أبو الله.
0: أشكرك عيوني. هلا والله مساءك خير.
2: شلونك أبو
0: الله؟ عيوني أنت شلونك؟
2: الحمد لله والله.
0: نورتنا والله.
2: تسلم نورت.
0: شنو اخبارك؟
2: والله الحمد لله زينين.
0: الحمد لله. شو صوتك ما يطمني بخير؟ كل مره

0: بس احنا من عراقيين بعد.
1: يلا ان شاء الله خير ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله.
1: طيب موضوع الحلقه حاب اشارك به ولا لا؟
0: انا احب انا يعني اشكر اهلي بهاي الضيقه واقفين وياي.
1: حلو.
0: يعني ما اعرف شلون اوصف شكري لهم. بهاي الضيقه واقفين وياي. انت برا هواي عندي اصدقاء بس اصدقاء مصالح. من كل قلبي اتمنى كل ابات والامهات مثل ابويا وامي
1: الله يخليهم لك ان شاء الله
0: وأخواتي.
1: والله يفرج الله عنك يا رب انت وكل اللي موجودين وياك يا رب. يلا ان شاء الله يعني المدة اللي بقت هي تكون هينة عليكم ان شاء الله. شكرا لك نورتنا. باي باي. يلا اتصال اخر. الو
2: الو
1: اربعة النرويج والعراق واحد. ها منو؟
2: الو
1: الو ميت. هلا
2: مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: مصطفى البدر.
1: اهلا يا مصطفى شلونك؟
2: الله يسلمك.
1: حياك
2: شلونك؟ خير ان شاء الله
1: الحمد لله تمام.
2: تذكرين انا اللي خابرتك انت السلطانة اول يوم العيد؟
1: اي اي اي
2: وفزت يمكن.
1: اي انت صح؟ انت اللي ردت نسعالك بالخير كان زوجتك يمك يمكن هيك شيء؟
2: اول مرة هي تزوجت ذاك يوم تسمعكم.
1: اي
2: بس انا سولفت عن السلطانة هواي وعنك وما ادري شنو هو كان متحلف لك.
1: يعني ما صار شيء؟ ما سعينا بالخير؟
2: كنت مطلعهم ولهذا سكتك.
1: اوكي. طيب يلا مصطفى.
2: ايه. شوفي حتى نسولف الدبلوماسية. كعراق ونرويج ما طاقات متشافه مستحيل.
1: زين اوكي.
2: انا كعراقي اتمنى انه نفوز. تعادل عمي 1-0 لهم ما يخالف.
1: زين.
2: بس اليوم احنا خسرانين 3-1.
1: اختفي مصطفى.
2: تريدين اسولف فيك ولا تريدين اسولف
1: فيك؟ مصطفى اختفي. اختفي وين زوجتك؟ ترى مصطفى عنده علاقات كوما والله. هيك احكيها. ما كنت صراحه اقول. لا لا بعد هي كل واحد توقعاته اكيد يعرف انه الفرق اللي موجوده وهاي الاشياء عموما. يلا تقبلتها.
2: انت كتبين
1: ان شاء الله ما ان شاء الله ما تفوز.
2: انا كتبين
1: ان شاء الله ما تفوز. تمام. مصطفى حاب حاب اشارك بالموضوع ولا بس التوقعات انت؟
2: والله انا ما سمعت الموضوع.
1: احسن احسن احسن مو بالضروره.
2: احسن.
1: شكرا لك مصطفى نورتني. هلا قلبي. باي باي نورتنا. اي شكو شكو. يلا الو.

0: يلا ويا اتصال جديد. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: كيف الصحة ان شاء الله؟
0: الحمد لله، عيوني تمام
1: والله، صحتك ان شاء الله،
0: نورتنا مية هلا.
1: وياكم وياكم عمر ضياء.
0: عمر ضياء حياك يا عمر، نورتنا
1: حياك الله.
0: عمر، ايش قد توقعاتك لمباراة اليوم العراق والنرويج؟
1: طبعا العراق خسران 3-1.
0: اي يابا، عاد ايش تشيتو؟
1: هاي واقع
0: لا ان شاء الله خير.
1: يلا خير
0: ان شاء الله خير. طيب 3-1 للنرويج، اوكي. حاب اشارك بالموضوع ولا فقط توقعات؟
1: لا اشارك ان شاء الله.
0: طيب يلا قل لي، انت راح توجه سؤال لعائلتك، وشنو السؤال اللي توجهه ممكن بخلال هذا الموضوع؟
1: انا راح اسالهم سؤال واحد.
0: اي ايش راح تسالهم؟
1: اقول لهم انا ليش اتزوج الثاني؟
0: نعم.
1: شنو نعم؟
0: شنو عيد السؤال؟
1: أقولهم أنتوا ليش ما توافقون الزواج الثانية؟
0: برأيك ليش ما دا يوافقون يعني؟ برأيك
1: ها؟
0: ليش ما يوافقون برأيك؟
1: ما أدش اليوم
0: يعني تقول هذا زواج عايش الثانية، شو تريد؟

0: يعني شو تريد ممكن يكردها؟ أكيد لا.
1: طبعا لا.
0: إيه.
1: طبعا.
0: إيه. شنو الأسباب؟ طيب. ليش التناوي فعلا لو مجرد طرح موضوع؟
1: لا موضوع وكل شيء على كل شيء
0: إن شاء الله نيتك ما تكمل. زين؟ دي الله.
1: شو؟
0: إن شاء الله نيتك ما تكمل أقول لك.
1: زين
0: هذا الموضوع أكيد راح أقول لك إن شاء الله ما تكمل يعني إن شاء الله.
1: زين زين المرة ولا والبنات؟
0: شلون؟
1: ولا أولاد البنات ليش ما يوافقون؟
0: ليش ما يوافقون؟ غير على حبهم لأمهم طبعًا ما يوافقون. يحبوكم ولأنه يردوك أنت تهتم بيه عندك بيت ثاني احتمال يعني بعد. دعوف الموضوع دعوف دعوف دعوف عم دعوف إيش لك بهالسالفة إيش لك بوجع الرأس يا عيني والله نصيحة.
1: يلا
0: خلينا نجمع الله راح تمام تحياتي لك انا كلش اشكرك نورتنا شنو ايمن وخاله ها اهلا مصطفى نورتنا
2: شلونكم اخباركم
0: الحمد لله
2: طبعا انا يعني
0: انطي توقعك يلا عادي
2: اي انا خليني يعني اتفائل ما يخالف نقول تعادل
0: تعادل طيب
2: طيب
0: اوكي ان شاء الله ما راح تقول ايش قد تعادل مجرد فقط تعادل وخلاص
2: يعني يعني اتوقع لو واحد كله صفر صفر
0: اوكي تمام
2: وانت وين مترت بيها بعد
0: مو دائما توقعاتنا على قولة عمار البارحة كنا متوقعين اني هماتين يعني مو كلش بالرياضة بس ما ادري ليش كنت متوقع انه السعودية ما يعني تخسر ايه؟ صراحة بس
2: انا ليش يعني قالت لان اولا المباريات الوديه اللي عدناها بها دافع وحاسم ثانيا المنتخبات الاسيويه والعربيه قاعدين يقدمون مستويات حلوه
0: طيب
2: فلهذا السبب انا يعني اتفائل خير ان شاء الله بالمنتخب
0: يلا ان شاء الله يا
2: يعني
0: ان شاء الله
2: اني ايجابيه يعني انا اعتبرها التعادل والله
0: اني كلش اشكرك نورتني شكرا
2: تحياتي لكم
0: هلا والله باي باي يلا اتصال الو شكرا
3: كبير
0: عيونها
3: شلون الصحه
0: الحمد لله انت شلونك
3: شنو الاخبار
0: إيه سلامتك ماكو شيء من وياي
3: يعني انت محظوظ ما يعني العمار والجماعه ما يكتبون هاي الارقام اللي يتصلون دائما يعني يسيبون الاسم
0: لا لا لا ممنوع عندنا اصلا ممنوع هذا الموضوع
3: احنا اسفين انا منقذ حبيبي
0: اها والله انت لو تخابر يومية كان حفظت صوتك بس هاي
3: اسمعي نعم. مو مرات مرات مرات انسى الوحدة وانسى سلطان ما اتذكر شايفه شلون التهي بشغله
0: انت بس باع العذر سوري ابشع من الفعل ناسيكم باع
3: شربين اسبريسو لا
0: باع شلون ناسيكم هيك يعني يقولها طيب
3: لا مو انساكم اقصد واحد يلتهي ما ليش ما تحبون شقه ايش بكم من الشقه
0: نحسين احنا نحسين احنا شمس شويه من الشمس من تمر علينا صار نحسين
3: والله انتم السلطان ما حد ما حد يعني يعني يفيدكم وكذا الا عمار عمار انت على راسي
0: اها اه متاكد منقذ من هذا الكلام ترى وراي سلطان راح يكون بالبرنامج
3: الا انا ما احكي عليه هالولد هذا يخبل
0: زين زين
3: قبل أي. يومين قبل يومين قبل يومين ببالي الأغنية هاي اللي شغل ليها عمار دائما راحت ببالي شو اسمها فدوى أروح لك عمار طلع ليها هاي الردح وكذا ذاك اليوم من حكينا بيها شو اسمها والله صار يوم أنا بدي أطلعها بس
0: يا عمار تعرفها
3: هاي
0: أنا يصعد عنده هرمون حب الأنا يشغل
3: إيه هي شو اسمها بس أرد أعرف
0: شو اسمها عمار هسه أشوفها طيب منقذ تتوقع اليوم راح تشوف المباراة ولا لا؟ لو هم راح تنساها.
3: والله حسب يعني حسب إذا أكو بيبسي مستحيل أشوفها إذا يعني ورا التعب والشغل أرجع أكو بيبسي وكذا بالبيت مستحيل راح
0: أشوفها.
3: أما إذا أكو بيبسي وهالسوالف فأكيد يعني راح ممكن أشوف بس أنا التعليق شنو على تغسي نفضح فينا سلامتي.
0: دي يلا كمل. إيه.
4: وشهدها.
0: شو اسمها؟ أنا الأول اسمها هي هيك.
3: عراقي عايش بالرياض أكله يعني كله بيض وثريد وبامية وكذا وتخلي له سوشي في يوم من الأيام تخلي له تشريب لحم وتخلي له سوشي. ويجي نسمع اسمع.
0: إي.
3: تخلي له سوشي وتشريب برأيك هو بذيك اللحظة راح يختار سوشي

0: هذا توقع لعبة اليوم تصير؟
1: هي ما تصير أوكي ما ترهب بس بس سكون تقوله يا الله تقوله يا الله ما يخالف.
0: تدرين فنلاند وين يعني لو ما تدرين؟
1: أعرف أعرف
0: ترى النرويج قوتها
1: اسكت أنا شايل أهم يعني إذا وصلنا دارت هيك ولعبة الأرجنتين أنا هنا راح أحير لأنه إذا وطنيتي في عراق إذا حبي وهذا أرجنتين مشكلة.
0: الطوبة صار لها 4-5 سنوات من ظهره وميسي وكريستيانو للساحة. الطوبة أخذت منحنى الشخص الواحد إنه شخص واحد يقود تيم كامل.
1: صحيح.
0: نفسيا معنويا يعني حتى يحصل انتصار. النرويج عندها حظ إنه إيرلينغ هالاند موجود وياهم. هالاند أتوقع راح ياخذ النرويج المكان يعني بعيد بكأس العالم. طيب. لأنه هالاند هو مانشستر سيتي يعتمد عليه.
1: زين هسا يعني شو التوقعات؟ يلا يعني بدون هاي المقدمات تفضل. يلا
0: يعني ممكن 3-1 لهم، ممكن 2-1 لهم، ممكن 2-0 لهم، وممكن تعادل.
1: هسا انا شو اختار يا هالميسر؟ يلا انت اي
0: مستحيل فوز يعني ما يعني
1: اوكي يعني تقول لو تعادل لو ممكن نسجل هدف يعني نقطه او لا
0: هو لو تعادل لو خساره
1: طيب اوكي شكرا منقذ للطاقه السلبيه اللي وجهت لنا اياها انا اشكرك جدا شكرا لك باي باي نورتنا هلا والله توقعات النرويج 5-0 يا بشير ايش بيكم يلا يلا الو الو
2: 2-1 سبعه
1: 2-1 المن قمت اخاف
2: العراق
1: يلا ان شاء الله ان شاء الله طيب شكرا محمد نورتنا
2: هلا وسهلا
1: اخر اتصال كان محمد لو بعدك ليش بايت هذا العصب لا تلعبوا يا

0: يلا عدنا اتصال.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون شايف الدعبيه؟
0: الحمد لله.
1: حياتيكم وليش المخرج كل المستمعين.
0: نورتنا مية هلا.
1: الله يخليك. يلا يا جماعه ليش
0: يعني كل واحد توقع عف عف عف عف كل واحد وتوقعاته، فهمتني؟ إيه؟ فانت قول هسه ايش قد توقعاتك؟
1: انا اكون ويا منتخب
0: ما يخالف.
1: اي
0: انت زين، انا اسالك اليوم غير المنتخب العراقي من يشجع؟
1: برشلونه الكندي، نادي برشلونه
0: كمنتخب الارجنتين. حالتي هسه فرضا دارت تعبنا احنا والارجنتين، الله عليك الله عليك، من راح يشجع؟
1: والله شجع المنتخب.
0: اها متاكد؟
1: طبعا 100%.
0: لا انا قصدي وتتابع دائما فريق معين بعيدا عن العراق. دا اقول هسه انا احكي ايش دا اقول لك انت هسه اليوم عمار من يشجع مو العراق عوفا كمنتخب من منتخبنا يك عيني عوف المنتخب مالتنا غير منتخب. اها طيب
1: كان ذاك المنتخب على من حبينا على مود ميسي.
0: زين على قول زين شوف ابراهيم مصر هذا نادي وهذا منتخب، لو لعبنا ويا برشلونه شو تسوي؟ صار مصيري بس اوكي
1: والله لا ما ادري حي الصيف.
0: شفت؟ طيب يلا قول لي شنو ممكن يكون توقعك؟
1: ان شاء الله 1-0 للعراق او تعادل. التعادل يفيدنا والفوز يفيدنا
0: اكيد، المهم مو خساره ان شاء الله. طيب
1: ان شاء الله.
0: اني كلش اشكرك من وياه بس اسم الكريم ذكره حتى
1: عباس الشمري.
0: اوكي يا عباس تحياتي لك، نورتنا. شكرا تحية. شكرا باي باي. عباس كان هو اخر اتصال.

0: حلقة اليوم. توقعاتكم صارت عندنا موجودة، يعني أصلاً حلقة مسجلة، فبالتالي إن شاء الله كل الناس اللي قالوا توقعاتهم اتجاه العراق لصالح العراق يكون هو الصحيح. أما البقية ما أدري، مساءكم خير. عموما تحية لكل مستمعينا، أكيد شكرا لكل اللي اتصلوا بينا بحلقة اليوم، شكرا لكل اللي شاركونا وانطونا رأيهم وسمعنا أصواتهم الحلوة، شكرا للكلمات الحلوة تكتبوها إن على بثنا المباشر. تحياتي عمار كامل وتحياتي باشر، نفس الموعد ساعة واحدة، باي باي.
1: العراق وجايب اسمك والآسيا هاي هاشتاك مقصودك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: يلا عراق، يلا عراق، يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين، شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
3: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
4: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will make you guys proud. Thank you.
5: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين، نشكركم وان شاء الله نقدم شيء يليق باسمنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق باسمائكم انتم كجمهور العراقي.
6: جمهورنا، شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا. عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
2: شجعوا أسود الرافدين.
7: يلا إيراك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: يلا عراق، يلا عراق، يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين، شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
3: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
4: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will

0: make you guys proud. Thank you.
1: جمهورنا العزيز شكراً لدعمكم طوال موسمين نشكركم وإن شاء الله نقدم شيء يليق بأسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق بأسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
2: جمهورنا شكراً لدعمكم خلال سنتين متواصلات وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
3: شجعوا أسود الرافدين
4: يلا إيراك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني
4: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من اسمعنا دائما على 91.5 تردده في العراق واجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد FM. ايضا كل التحايا لكم جميعا لكل المتابعين عبر التيك توك البث المباشر، نوجه لكم ان شاء الله تحايا جميله ورائعه. اليوم عند الساعه 1 ليلا بعد منتصف الليل سيلاقي المنتخب العراقي الجميل الرائع متألق المنتخب النرويجي في دور المجموعات ولكأس العالم المؤهل إلى كأس العالم أو مؤهل كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. حلم جميل بال84 وصلنا احنا لهذا الدور، احنا هذا مكاننا يعني بالترتيب دائما بالمجموعات. على العموم فالعراق كل المحللين الرياضيين والمهتمين بشأن الرياضي يتحدثون على أن المجموعة هي يسموها المجموعة القاتلة. ليش؟ لأن تحوي المنتخب الفرنسي الحاصل على لقب كأس العالم مرتين والنرويج اللي حقيقة واصلة إلى دوري يمكن 16 والسنغال يعني هم ترتيبه حلو لطيف. المهم بطل أفريقيا سمي غض النظر حد يحكي عن كأس العالم هو بطل أفريقيا صحيح. المهم ويقال حسب التوقعات الجميلة إلى أنه بالنسبة إلى لا ما حلوة ما القيمة السوقية للمنتخبات كلش بعيدين على العموم. فلذلك نتمنى إن شاء الله أن يكون المنتخب العراقي بتسلسل 57 ضمن تصنيفات الفيفا أو الفيفا أنه على الأقل يعني اليوم يكون هنالك نتيجة مرضية. بس إحنا ما الفوز يعني شغلة ثقيلة بصراحة واحد يسولفها أسوى ليس إحباطا بس يعني ثقيلة ما نفوز ثقيلة شوية. نرويج منتخب يلعب على كثافة الأهداف وقوة الهجوم وأيضا يعتمد كثيرا على المرتدات والمنتخب العراقي بقيادة أرنولد المدرب مالتنا يعتمد الدفاع وايضا يعتمد على الوسط. يعني الهجوم اليوم عندنا ان شاء الله طبعا هم اللي يقولون انا ما اقول سنلعب لكم ثانيه ولا محافظا يعني لين صار وايد يحكوا قدامي في السوالف. فيعتمد على انه راح يكون اكو يعني خلينا نقول قله بخط الدفاع لا بخط الهجوم العفو بس الوسط والدفاع. فلذلك هو قد يثابر المنتخب حسب الاقاويل مدرب المنتخب للحصول على النقطه الواحده ليتعادل. فاليوم احنا بما نفس حكيناها كل هذني على المنتخب وجماعة حلوة وجميلة ولطيفة وهاي وتنتظرنا بعدها طبعا هنالك لعبة مع المنتخب الفرنسي وبعدين المنتخب السنغالي. اكو سيناريو كلش حكوا بعض المهتمين بالشان الرياضي العراقي او الشان الرياضي خلينا نقول بصورة عامة حكوا فد يعني فد سالفة قال لك اذا حصلنا من هولندا نقطة وفرنسا حصلنا قول نقطة أو ما حصلنا والسنغال حصلنا بعد 3 نقاط 4 نقاط قد تأخذنا إلى الثاني على المجموعة قد تأخذنا. والبارحة حقيقة أحد المحللين أو واحد من الأشخاص المؤثرين جدا في الشأن الرياضي نسيت اسمه بس هو رجل كان مع أحد يعني الزملاء الأصدقاء قال اي ما يخالف اوكي بغض النظر انا مقدم رياضه بحياتي اللعبه ما اعرف ذاك ما اعرف الداش واحد بس انا اسولف لك. المهم فلذلك ايش قالوا خلي على الاقل المنتخب العراقي يلعب على ان لا يهزم بكثافه الاهداف انه ما يصير هوايه قباله. فلذلك انه يعني موضوع 1-0 2-0 حلوات، بس مو مثل لعبه من اللعبات اللي احنا لعبناها سابقا قديمه، اعتقد قبل 2003 من غلوب المدري منتخب 13-0، فمو هيك يعني. شوفوا هسه اقول لك هاني وابن عمي، انا وابن عمي على الغريب ما ادري شلون نسيته، المهم هو المثل هيك يقول. المهم انا اسولف عنه هن بكيفي، احد يسولف عليه المنتخب لا يسمع من حكي مو حلو، بس بالتالي انه ما طسه حصواي رايحين جاي علينا مو هواي اهداف. المهم فلذلك انا قررت في هذه الحلقه التي ساخصصها للحديث عن مباريات المنتخب العراقي مع المنتخب الدنماركي لهذا اليوم، ما اريد تحليل تحللي، اريد من عندك شغله، واريد منك انت هم شغله، انت هم جزء تحبين تروح تشوفين اللعبه وساعه واحده بالليل، انت او انت ببالك شنو النصيحه نعطيها للمنتخب؟ مو كلمه بحق المنتخب وتقول له عافيه وسدره، لا نصيحه نعطيهم، نعطيهم نصيحه للمنتخب في حال كانوا يستمعون او هنالك مجموعه من الصحفيين الذين قد يوصلون صوتنا اليهم. وبصراحه يعني احد الاشخاص وهو صديق عزيز الكابتن الكبير جدا صديق الغالي كابتن اركان نجيب، يعني حكينا انا وياه، فبصراحه قلنا انه بلكت يصير اكو، هو قدم كم نصيحه يعني كان نسولف انا وياه فحكي عن نصائح. فلذلك اتمنى ان نقدم نصيحه الى المنتخب العراقي في مباراته حكي بيناتنا صعبه لهذا اليوم مع المنتخب النرويجي، ف قدمها للمنتخب. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 وعلى 0780211617 بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0700111115. أنا وأخوي العمي على الغريب، شكرا جزيلا بسام ذكرتني بهذا اليوم وراح من بالي كلش. المهم فأني وأخوي نحكي على ابن عمي، بس اللي يحكي على ابن عمي مثل ما قال عمار، تفضل.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير ابو سلاطين.
0: مساء النور، يا اهلا وسهلا،
1: شلونك يا الحبيب؟
0: يحفظ

0: الله يسلمك.
1: اقول لك هسه انا ما استهبت اللي اقول يا امين. مره ويا هولندا، مره ويا النرويج، مره ويا الدنمارك. انت وياك
0: تطلع من لا ويا النرويج، ويا النرويج. انا ايش قلت لك؟ قلت هولندا ولا هولندا؟ صدق؟ يا بس مو زين دا اسولف بالسالفه هاي والله العظيم. انا رجال مو يعني
1: اقول لك هسه انت تنظر اقراض لهم ثلاث خطط. هسه احنا
0: لا لا ماكو، احنا باوع، احنا مو احنا نشوف مرات احنا ايش قد ما منتخب قوي، والحكي بيني وبينك ما مسموح لك اي تعليق وحتى لو بقلبك. احنا ايش قد ما منتخب قوي ذني كلنا نشوف ان احنا هالشيء يعني عباره عن مطبات نعبرهن ونوصل ل 16 ونوصل
1: ايش قد ما منتخب قوي لسانه سيء
0: لسانه و... نتفائل ايش فيك هسه النرويج وبعدين وراح تمان يلعب ويا هولندا ما ادرينا.
1: لا لا سهله سهله سهله ان شاء الله سهله والله. والله كل شيء ما يراد لها، بس يراد لها يشدون نفسهم يطلعون الشوط الاول محافظين، الشوط الثاني ممكن يتغير كل شيء.
0: ايش معنى؟
1: والله العظيم ممكن يتغير كل شيء.
0: آه.
1: والسيناريو واضح والله والله مو صعب.
0: هذا مالتهم شو اسمه يعني اللاعب هو شو اسمه؟ هولندا.
1: هالاند هالاند.
0: اي هالاند. باوع اذا بيها هولندا، بس شوف انت باوع. اكو هولندا بالموضوع، قلبه يعلم اني، شفت؟
1: اكو، بس الدنمارك شلون تراهم؟
0: الدنمارك تجي تراهم نرتبها، احنا ما علينا بيهم.
1: يلا نعرف الجواب والله رقم
0: لي. ايه الدنمارك تشتغل، الدنمارك وين هي؟ مو باوروبا؟ لو مو اوروبا، قول مو اوروبا، هسه يلا تطلع بعد درس جغرافيا. ايه.
1: ابو السلاطين.
0: ها.
1: نصيحة.
0: ايه.
1: بما ان انت طلبت نصيحة.
0: ايه نصيحة، شنو لهم؟ شنو نقول لهم؟
1: نصيحة للشباب اللي راح يلعبون. لا ما يريد يفكرون باسم العراق ويرفعون على اسم على العراق عالي وبلن كل شيء، فنصيحة لهم تسويقية.
0: ألف رحمة
1: لهم كلاعبين.
0: هاي الباحة نحكي أني وكابتن أركان، قلت له هسا أكو واحد ما يريد يرفع.
1: والله العظيم يعني هاي فرصة.
0: أقول لك هسا إحنا اليوم كإعلام، اليوم إن أنا أروح أشتغل مثلا بقناة وأثبت جدارة، هسا حتى لو أبقى شهر بس قناة، أحكي من قناة الأسماء، من اجي اروح القناه ثانيه او المكان ثاني او الاذاعه ثانيه اقول لهم انا اللي كنت انا كنت بذيك، فمن كنت مثلا نفرض انا كنت يمك او كنت بمكان ثاني اخذ مثلا 10 اوراق 15 ورقه، لا هسه احكي عن 30 ورقه، فارفع قيمتي السوقيه.
1: اي انا عندي تجربه صحيحه وناجحه يعني وهسه اطورها.
0: من الواعي بيجي اليوم يقول لك انا والله عبد كاس العالم مثلا نفرض وفزت على النرويج.
1: ايه هسه هم حلوة. موضوع العراق موضوع لا ممكن يضغطهم يعني مسؤوليه وهاي السوالف. والله انا اقول لكم انتم كشباب
0: انتم تسويقيه استغلوا
1: بدايه العمر استغلوا الفرصه. هسه اذا مو اوروبيه من بين الدول المضبوطه فممكن تسويق هاي مثلا النرويج استراليا السويد هذن كلهم عقود تفيد كل المؤهلات.
0: صحيح.
1: لان كلهم بالسنوات المقبله ممكن تتاهل.
0: صحيح.
1: ممكن الله يوفقك وتتوفق بالفريق مثل هسه هذا لاعب المغرب.
0: أيه.
1: لاعب المغرب كان سيون وما حد متعاقد وياه مثل ما سمعت هسه المعلق باللعبه من قال.
0: أيه.
1: 30 مليون سعره او اقل من 30 مليون وما حد متعاقد وياه. هسه حصل على واحد يقدم له طلب.
0: يلا
1: يختار ايش راح يجي. أيه. يختار ايش راح يجي الرقم.
0: أيه. ليش لعب قول
1: للشباب مو لعب قول قدم مستوى حلو
0: مستوى صح.
1: فرز نفسه ولد صغير 18 سنة لعب لعبة عبارة المغرب عبارة عن هو
0: الله
1: صار المحور مع المغرب.
0: أي.
1: عندنا مثل هذا اللاعب عندنا هواي احنا عندنا هواي لاعبين عندنا أمير العماري عندنا زيدان أقبال هذول بالله ما يحتاج لهم تسويق.
0: أي.
1: بس ممكن
0: بس لا ضير بالزيادة بالاستزادة بالموضوع.
1: أي أي. يعني ممكن يتطورون أكثر من هذا هذول ما يحتاج لهم نصيحة يعني.
0: صحيح.
1: مش لون
0: حلوة
1: هذول مرسومين. صحيح.
0: إذا خلينا نقول نصيحتك لهم إلى أنه سوق نفسك صحيح واستغل الفرصة عوف العراق بس سوق نفسك
1: العب اللي يرضيك انت كلاعب يرضيك انت وتشوف نفسك انه انت راح تقدم على مود مستقبلك.
0: حلوه
1: لان هي هذا كاس العالم تسويقي.
0: صحيح.
1: هو اصلا هذا كاس العالم خصوصا هذا كاس العالم تسويقي.
0: حلو.
1: كله مبني على التسويق.
0: حلو
1: فلعبوا نفسكم. انتم لاعبين جيدين صح فارق القدرات والامكانيات بس انتم ما تقلون شان والله لاعبين مضبوطين الى ابعد الحدود. صح اكو عندنا واحد اثنين بيهم خلل.
0: أي.
1: بس مو معناها انه
0: ما يخالف لا لازم يجيك واحد طفقه عادي مشي.
1: أي. مو معناها نهايه الدنيا
0: لا طبعا. أي.
1: يا لاعبينا والله بيكم كل الخير والبركه.
0: حلو.
1: والله وامنا بيكم وانتم تسوون شيء مثل ما غيركم سووا.
0: صحيح.

0: من المتوقع قطر تتعادل؟ من المتوقع بالمغرب تتعادل ولا البرازيل؟ من المتوقع إيران تتعادل؟ كلها وكلها صح. لعبة والفرق قوية فمو صعبة، مو صعبة إذا ثبتوا نفسكم ممكن، إذا مو تعادل ممكن فوز
1: يعني. اي اوكي شو استقيل
0: وتمنيات لهم بالفوز
1: ان شاء الله يا رب. تحياتي لك، شكرا جزيلا لك، تسلم يا وردة. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: شلونك الغالي؟
1: يا هلا حبيبي، شلون اخبارك؟
2: مستاخين الله يحفظك.
1: الله يخليك. سالف لي
2: نصيحتي اللاعب هالاند.
1: اي انت جاي عثقيل.
2: اي ما ينطون يعني الفريق مالنا ما ينطون ضربات كورنر.
1: اي
2: وطوبي عرضي لاعب طويل.
1: اي
2: يعني احنا ما عندنا لاعب كل شيء كل شيء اطوال مثله. اي يخوف
1: زين.
2: فدير بالكم من ضربات الكورنر والطوبات العرضيه وبالاخص الجولشات مالتنا اثنيناتهم صغار اقزام يعني مع احترامات
1: يعني. صار هسه ما لقيت غير كلمه اقزام. قصار قصار
2: صار صار صار العفو
1: اعتذار. اي زين.
2: اي الله الله يوفقهم
1: ان شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله. ما يعرف من كريستيانو طويل شنو مو كلش طويل. وكيفك انت؟
3: انتخبنا الوطن تشك العراق واصلين
4: جاهزين جاهزين
3: الرشيد اف ام.

0: آسمان صد ہے
1: تعبير تقول عيد الفاصل تصورها عود خذ شوي هو صور ما خلص صار عيد الهيا تدلل تعبير أي أنا مقدم برامج ده أقول لك عيد الهيا الفاصل صح يلا نأخذ اتصال فاصل يلا اتصال ألو
2: ألو
1: ألو
2: شلون الكبير
1: شلون الأخبار
2: آخر واحد مهيتانزي أنت كيف عليك؟
1: كلش أحبها هاي مناسبة يعني واحدة من الأشياء الجميلة اللي مقيولة إلي هي حجايتك مع الآخر واحد بالموهيكانز
2: لا ترى التنجياني مهي
1: حجي بس أنا متواضع
2: كلش هي بس أكو شغلة لو تصير عندك
1: الله وتخابروني شو تقولوا لي شنو سلطانت والله غيرتك الفلوس وانا بكل وبكل غرور وعنفوان اقول لك اي والله عادي هيك مثلا
2: عادي غيرت
1: والله لعبتي النوب هاي مال ما الغرور والعنفوان
2: اوه
1: والله الله يستر قل لي شنو النصيحه
2: انه شوف انت بتلعب ويا فريق قال تقريبا 28 سنه ما وصلت هذا
1: زين
2: يعني جيل كامل جهزته متحفز يريد يقدم بأي شكل من الأشكال. فأنت استغل نقطة إنه ألعب استمتع.
1: استمتع حلو.
2: استمتع هاي الضغوطات طلعها من بالك. عوف الشوت والشلاق.
1: إيه.
2: عوف الكلاسيكال.
1: إيه. عوف هاي الثبرة تنثبر من تجيك الطوبة بس تريد إذا تطيها.
2: بالضبط. يعني شوف صراحة كانت لعبة مصر وقبلها المغرب. لعبه ولعب متعة.
1: الله استمتع.
2: يعني والله استمتع. بحيث الباحة بجيك انحرجة كلش. تمام لأنه لعبه بهدوء وصلوا كرة حلوة. ضغط على المنافس. فقدموا مباراة حلوة حلوة جدا. العراق عنده لاعبين عندهم إمكانية. أوكي الفوارق كلش هواية. بس أنا أقدر على حد.
1: أهم
2: شيء إنه أنا هذا الضغط اللي ارجع اللاعبين للسبت الاخير واخليهم يجون يكفخون بي هاي مشي
1: ايه بالضبط
2: خليني اضغط من السلسله الهجومي الدعش العشر لاعبين غير

0: حارس ضغط
1: أي.
0: والعب بهدوء وخلي الخطوط متقاربه.
1: هسه البارحه الجول شو مال السعوديه، شلون لعب لعبه؟ شلون صار صده؟
0: السعوديه بدعت
1: شنو؟ اخطبوط اخطبوط
0: فعلا
1: والله العظيم. فرصة. حركه يعني هاي اللعبه انا شايفها بال بال باللعبات مال امم اوروبا، هاي مال هيك جول شي طم ويرجع مرتخ وطم يعني
0: بالضبط. ليش؟ لانه يعني فرصه انت تزرع كاس العالم، العب ابرز مستمتع.
1: استمتع
0: لانه على حساب السلطان اكو تسويق، العالم كلها تشوفك. يعني على حساب اخوي اللي متصل قبلي ايوب بعدي، يعني لاعب 18 سنه ويلعب في الليل الفرنسي، بس خلصت لعبته ويا البرازيل هو كان افضل لاعب المباراه، العقود قامت تنهار عليه وقيمته السوقيه صعدت من 30 لل 80.
1: دي الله
0: شوف هي 90 دقيقه فرقت وياه.
1: اي هسه ليش
0: 50 مليون
1: بالحكايه؟ هسه ايش قد قلت لك القيمه السوقيه للمنتخبات؟ يعني احنا نحكي طبعا عن قيمه المنتخب الفرنسي مليار ونص، مليار و560 مليون دولار. الهولندي اعتقد 500 وشي، السنغالي يمكن 400 وشي، المنتخب العراقي 20 مليون دولار. فاحنا نحكي بالقيمه السوقيه يعني كلش احنا ادنى، فبالتالي هي هنا الفكره. انا قلت لك انا اليوم كمنتخب اليوم كلاعب اذا قيمتي السوقيه قيمه سوقيه هي مثلا اليوم على قولتك مليون دولار، مليونين دولار، 3 مليون، هذا الرجال كان ب 30 اخذ افضل لاعب صعد 300% عن قيمته
0: بالضبط.
1: فبالتالي هي لهم
0: هي 90 دقيقه بالضبط 90 دقيقه فرقت وياه، فهمتوا؟
1: فرقتي.
0: هاي بطوله العمر
1: حبيبي، هذا اشترى تاريخ ب 90 دقيقه
0: بالضبط.
1: أي.
0: انت عندك نقله نوعيه، بس شنو؟ العب استمتع او في الضغوطات لا او في الكلاسيكيه العب استمتع اضغط. ترى مجموعتنا هي مجموعه الموت،
1: مجموعه الموت يسموها
0: اقوى مجموعه موجوده. وترى اذا نجي نقيسها السنغال وفرنسا هم اقوى من النرويج
1: صح
0: نتائج وعناصر. تمام صح. اوكي هولاند موجود، اوديغارد، سورلوس هم افضل لاعبين عندهم، بس خلينا نقول نكون واقعيين، هولاند لاعب بوكس تقطع عليه انه توصل الكره بالبوكس، بس وصلت الكره للبوكس
1: خلاص
0: راح وجه جلال والله لان هو 193 وعنده قوه ما شاء الله جباره،
1: عجك راعينها طوله شنو غير الدفع طوبه ما رجلها
0: يعني ما شاء الله قوي سريع.
1: هو على اساس يمكن حكى عمار قبل شويه، هو حقيقه انا مره من قلت مال فايكنج شكله فايكنج
0: فايكنج
1: والله شكله فايكنج يعني هم مشكله عليك. يعني يمكن هذا هو هذا هسه اذا انا اخر رجال الموهيكانز هذا يمكن اخر رجال الفايكنج
0: على كلهم
1: والله هو لهم كلهم شكله وهيئته وتفاصيله
0: هو نسخة إبراهيموفيتش
1: إبراهيم بالضبط إبراهيموفيتش يعني
0: هو نسخ ذاك مهارياً أعلى
1: عافية
0: هذا قوة والله
1: ذاك مهارياً أعلى ذاك تنسى طبعاً هي واقع الخبرة والعمر بس هذا شوته يطق العواميد يعني فلذلك على قولتك هاي يكون كل شيء خلي يسوي هو خلي يحير روحه بس لا يطب المربع الجزاء وخلص وراها
0: هو يا ولي
1: الله يجزينه
0: الخوه اللون طوبه توصل له بالبوكس
1: اي خوي خوي
0: ترى سوي ترده ما هذا
1: اي والله خطيه ونريد احنا جسمه اي والله عندنا لعبه طيب
0: وتوفيق يا رب
1: امين يا رب ان شاء الله تحياتي لك
0: ان شاء الله حبيبي انا ممنون جدا
1: لا بالعكس انا ممنون طلع لها اوكي هلا حبيبي
2: تسعين دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكل الشكاكين العراق واصلين
3: جاهزين
2: الرشيد FM

0: يعني طبعا اذا حلقتنا لهذا اليوم راح تصير هي عباره عن نصيحه للمنتخب العراقي، ليس تحليلا. عند الساعه الواحده مساء او بس واحده في الليل مع المنتخب النرويجي هم زي قلنا. وطبعا في المشاركه 0781 0781 0116 117 بس انتبه
1: شيء لا يدافع
0: لا يدافع
1: يعني اي لا يكثر الدفاع يعني خلص.

0: تحت بخاخات في الدول العينه
1: والثقه بس لو يحصلون الثقه هم عندهم يصير عندهم ثقه لواحد كمان لاعب تصير عندي ثقه. الثقه منين اجيبها؟ اجيبها من الاجواء اجيبها من الملعب زين احس بروحي اني لاعب محترف زين لو لا وبعدين اباوع على رفقي زين هواي
0: طبعا
1: بيباعون زين لو لا فيختارون اللاعب الزين زين هيك احس بنفسي انا أنا من أفكر هيك تفكير أنا كلاعب لاعب منتخب هقدم أحسن أحد دون لو لا
0: وهو بالعكس هم المدهم فرصة وهي يكون صريحين كلش هو ما عندك خليني أقدم مباراة جميلة مسيم تونس يعني أساس أنا أعتقد مرات الإنسان حتى إحنا من كنا صغار تعارك وياك ما عنده شيء خسره ما عنده أهل ما عنده فيضرب بفلش اكتفليش وأنت اللي تخاف على هذير دائما ما يكون عندك هذا قد ينعكس على مباراة مجرى المباراة فتونس تونس اليوم استمتع
1: عود مال لحن ابعد اعزف في الملعب
0: ايوه اعزف اطلع من مهاره وبعدين ناكل
1: الجول معدل افكر بمستقبلي
0: أي.
1: زين ولا او هي تجي النتيجه واتمنى التوفيق ان شاء الله
0: ان شاء الله شكرا جزيلا
1: ان شاء الله حبيبي
0: يا ورده شكرا على مرحبا السلام اهلا شنو اتصال الو الو
2: يا بألو
0: يا اهلا وسهلا
2: شلونكم عيني
0: كل الهلا بيك شلون الاخبار
2: شغلك حق المنتخب
0: احب انا المنتخب
2: انت
0: طبعا عم انا كنت اقود حملات مال مؤازره المنتخب بالها هسه ما له خاصه احضر اللعبه لو ما احضر اللعبه بس انا كنت اسوي حملات مؤازره للمنتخب في الاردن
2: يا الله احنا شو نقول
0: اي انا في اليوم اتوقع لكم باللعبات مال ريال مدريد وبرشلونه غلط
2: توني دا اقول لك
0: اي
2: انت توقع بس
0: اي
2: وميض لا تتوقع وميض حميد محمود احمل
0: وداخل انا اليوم اتوقع راح
2: يعني المهم
0: استعادل صعب يعني
2: ملك وداعته وخسرنا سبب وميض سبب وميض شيء اللي صار اللعبه يعني مثل كومو يطلعوا عليهم يعدموهم لو شيء لا والله راح ناخذ وقت مع
0: اي أيوة والله اي صح
2: مال صاحبني صاحب وامير انت افوز الميركاتو شنو
0: اكبر من الميركاتو؟ ميركاتو حلوه حبيتها
2: يعني الميركاتو كله هسه متوقف على كاس العالم صح انت يعني اذا الله سهل لك لحق مثل دوريات اوروبا ولا شيء بس على الاقل ها دوريات ديراننا تخفض فلوسها حلوه
0: فلوسها حلوه وانت قيمتك السوقيه عاليه او السوقيه عاليه اوه تخبل
2: فلوس راح تصير انت بالمقابل رفعت راس شعبك وثيابك راح ينكسر
0: اي امورك طيبه وحلوه واسمك
2: اهم شيء بدون خوف
0: هسه اقول لك الكلام على احمد راضي الله يرحمه حد الان يشوفه حد الان هسه صار لنا 32 سنه احنا حد اكثر 42 سنه احنا صارنا نسولف بالكلام على احمد راضي
2: كلام على احمد راضي
0: مو تاريخ يكتب لك اياها شارك في كاس العالم وسوى يعني تختلف هي
2: والنصيحه الثانيه
0: ايه؟
2: اللي يشوف روحه مو جاهل وخايف لا والله ضد المدرب انا ما اقدر ما
0: فيها
2: شيء يعني تجامل على في سبيل انه هاي عندك 45 واحد ينتظر ويشجع واحنا اليوم ما راح ننام بسبب اللعبه
0: اي
2: أنا شوي فرحونا وأنا متوقع يعني صراحة غير واحد كل اثنين كل يعني النتيجة يعني دافع المستحيلات يفوز اليوم
0: أوكي
2: إلا نبدا وجماعة
0: المنتخب
2: حافظ على الرتم في البداية عمي طلعونا الشوط الأول مستوى زين أسوي تبديلات شوط ثاني وأمورنا طيبة إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب
2: ان شاء الله ما يتوقع وميت
0: ان شاء الله
2: ميت
0: ان شاء الله
2: قولوا يا رب
0: طيب تحياتي
2: تحياتي
0: حبيبي شكرا جزيلا على بك يا بسيمة ناخذ ويانا اتصال الو
3: السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
3: شلونك استاذ العزيز
0: يحفظك يخليك من وياي
3: شلونك ان شاء الله زين
0: الله يخليك
3: معك ابو كرم من المانيا
0: اهلا وسهلا بك يا ابو كرم
3: غادي العزيز
0: شنو النصيحة تنطيها المنتخب أبو كرم؟
3: النصيحة كلش سهلة وبسيطة
0: يا الله
3: ترى لا هي نرويج ولا برازيل ولا شو اسمه يعني أبسط مثال شوف منتخب المصري أو منتخب المغربي اللي يلعبون ما يشوفون الاسم المقابلة يلعب كرة
0: يلعب كرة
3: يلعب، لا تخاف من المقابل.

0: مقابلك، لأن بس المقابلك إذا شافك مهتز يشتغل. أولا اللعب الجماعي، ابتعد عن الأنانية وتلعب فردي وتخلي الكرة معك فترة طويلة حتى تشتت المنافس. الكرات تبقى يمك لمسة لمستين ناول. ولاحظ مباراة المغرب مع البرازيل، لاحظ مباراة المنتخب المصري، الكرة ما توقف لمسة لمستين الثالثة
1: المغرب
0: صاحبك
1: تيكا تاكا على السريع تنتم طمطم راحت ما يبقيها.
0: اي لا توقف الكره معاك وابتعد عن الانانيه. يعني مع احتراماتي للاخوان المشاركين اللي قالوا التسويق وما التسويق، ترى مع احتراماتي للكل هذا خطا. لا تفكر انه والله انا اذا لعبت زين باشر تسويق راح يرتفع، هذا غلط هذا التفكير.
1: ليش ما هو صحيح؟
0: اللعب الجماعي، الفريق الجماعي اللي راح الفريق كله راح يتسوق عالي، لان انت لما تقدم مستوى جيد كمنتخب وكلاعب وكل واحد يلعب من مكانه ويؤدي واجبه ما هو مطلوب من عنده، هذا راح يخلي مو بس كفرد وانما كفريق كامل مستواه يرتفع. انت لا تفكر باشر التسويق يريد يزيد، باشر المنتخبات تدور عليه.
1: لا تنسى ابو كرم يعني اسامك وسالفه، لانه هسه احنا نحكي شويه اشخاص قد يكون موضوعهم يعني سمارده، يعني احكي كلمه يمكن قد تكون جارحه، بس يعني هم تبقى النزعه الانسانيه عند الواحد يريد يبرز. هو
0: انا معك انا معك هذا الشيء، بس هنا مباراه كره قدم، هو لسه مو منتخب كره قدم، مو لعب فردي، هذا لعب جماعي. الحارس يلعب دوره، الدفاع يلعب دوره، خط الوسط يلعب دوره، الهجوم يلعب دوره، والخطوط الخلفيه والاجنحه كل واحد عنده دور مطلوب من عنده.
1: هو بالضبط هسه على اقل تقدير خلينا نقول خلي يلعبون كل واحد بمركزه بطريقه جيده. ممكن تبرز مركزك بس مركزك
0: لا تحتفظ
1: الكل تريد تصعد والكل تريد تروح
0: لا تراوغ كواية ودائما لا تسك خلي الكرة معاك، العب لعب جماعي، لا تشتت تفكيرك، ركز على المباراة. والله العظيم مهما كان أبسط مثال أستاذي العزيز أقول لك أبسط مثال، تذكر مباراة السعودية والأرجنتين مع قطر استووا بهم مع العلم السعودية طلعت بس طلعت رأسها مرفوع، خسرت بطل العالم خسرتها. شلون لعبوا؟ شلون لعبوا؟ لعب جماعي، لمسات خفيفة، توزيع الكرات، شتت المقابلك، لا تتمركز بالدفاع، حاول توزع الكرات، حاول تلعب بالأجنحة، ولا تخلي فريقك يعرف الخطة مالتك شنو. تستغل مهما المقابلك قوية رح تشتتها.
1: صحيح، هي شوف واحدة من الأشياء اللي أعتقد بيها إنه يكون أكو يعني خلينا هي بالضبط هي الجملة، خلينا نلعب كفريق كامل وثقة بنفسك إنه أنت. وهي بالعكس انت اكثر منتخب داخل الكاس العالم ما عندك شيء تخسره.
0: واقول لك شغله ثانيه، نقطه ثانيه، ترى كل واحد كل فريق وكل شخص عنده نقطه ضعف. استغل الفرصه. والله مقابلي قوي لا عنده نقطه ضعف اكيد. ومعلومه بسيطه ما اريد اقول لك عليها، على فكرة هالاند مستوى آخر سنتين ترى كلش نازل، لا تقول لي هالاند ما هالاند. الريال مدريد كانوا يريدون يأخذون هالاند، تتذكر يجوز إذا فات عليك الموضوع والإخوان المستمعين أكيد سامعين بيها. بعدين أخذوا أمبابي، لأن هالاند مستوى آخر شي ريال تراجع. هاي نقطة. المعلومة الثانية، إبراهيموفيتش هو أصلا مو نرويجي، هو أصلا لما يوغوسلافيا انفصلت عن بعضها وصارت مصربيا ومصربيا، هو يوغوسلافي الأصل. بعدين راح على النرويج
1: ابراهيموفيتش
0: كان شاب صغير. انا اقول لك شغله واحده، اي لاعب اسمه تلاقيه اسمه ايفيتش موفيتش لوبيتش، هذول كلهم من منطقه يوغوسلافيا، صربيا وما صربيا وبوسنيا وهذول المناطق.
1: بس انا احب ابراهيموفيتش، احبه شخصيته حلوه وهو يعني روعه، يعني هذا اللاعب كل شيء.
0: لا هو لاعب هو
1: يعني لعبه احبه، شخصيته حلوه، عنده شخصيه بالملعب وعنده شخصيه امام الصحافه.
0: يثبت يعني شوف 11 لاعب بس يكون ابراهيموفيتش بيناتهم الكل تهابل ثقه بنفسه ويعرف ايش يسوي. المطلوب من منتخبنا الوطني نفس الشيء، ثق بنفسك واثبت وجودك، لا تخلي لا تهتز. والله العظيم لو منو ما يكون تقدر. وهاي مباراه كره قدم، اي خطا ترى المنافس يستغله،
1: طبعا
0: ثغره بالدفاع يستغله،
1: صحيح.
0: يستغلك بالهجوم، اذا كلهم قعدوا بالهجوم الفريق كله 9 لواعيب راح يضل يهجم يهجم يهجم يهجم الا ما يجيبون جول عليك.
1: بالضبط.
0: وشوف مباراه الباحه مال اسبانيا ايش سووا، ضلوا يضغطون على هذا المنتخب، هذا من افريقيا ما ادري من وين غير معروف، بس جننوا اسبانيا، تعادلوا معهم 0-0 قام احتفلوا. ليش؟ يعني ما خلوا اسبانيا تدخل عليهم هدف.
1: اي بالضبط، هي هاي شوف هسه هنا هي هاي الفكره، الى انه انا مرات يعني اكو خساره بطعم الفوز، او تعادل بطعم الفوز يكون كلش لطيف حلو. انه هو اني يعني خلاص هسه اقول لك هم دا يلعبون بالضبط. يعني حسب البارحه كانت مجموعه من الاصدقاء اللي هم متخصصين ومن ضمنهم طبعا كابتن اركان تحياتنا له قال لي حنلعب على بلكه تصير السالفه اذا ضمننا التعادل باكر ان شاء الله امورنا طيبه. يعني اول خطوه صح اذا تعادل.
0: شنو رايك؟ انا عندي تفاؤل انه فريقنا راح يربح 2-1.
1: ممكن مفاجاه كره قدم كل شيء بيها كل شيء ممكن.
0: انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد.
1: رحم الله والديك ونعم بالله.
0: امشي ثقه بالنفس ولا تخاف والعب. واذا ما تقدر تهدف لا تخلي هدف يفوت عليك.
1: اي بالضبط. اي
0: يعني تشوف نفسك ما تقدر تهجم. اي الخط الوسط مسيطر عليك، الفريق المقابلك مستحكم بيك، بس لا تخليه يهدف عليك. مثل فريق الباحة مال اسبانيا اللي لعبوا وياهم اسمه معرض ذاك المنتخب الله وكيل. ما خلوهم، جننوا اسبانيا جننوهم. روح شوف باليوتيوب مره ثانيه، تابعها وشوف المباراه، ملخص المباراه، راح تشوف الضغط واستحواذ على الكره مال اسبانيا. ما خلوهم يعبرون منطقه الدفاع. منطقه الجزاء. وتحياتي لك وكل المستمعين.
1: شكرا جزيلا لك. تسلم حبيبي ابو كرم،
0: ممنون لك. طيب عزيزي
1: اهلا ومرحبا.
0: سلام ومع السلامه.
1: شنو ابراهيم غير جنسيته؟ شنو سويدي؟ قاعد راسك حيلنا. طيب يعني حقيقة يمكن هسه أغلب المستمعين اللي اتصلوا، أنا أتمنى طبعا أيضا من الجنس اللطيف يشاركونا بنصائحهم. يعني أوكي، يعني أعتقد إلى أنه أغلب النصائح هي جاءت، نعم هي جاءت بطريقة جيدة. أريد أسمع بعد شنو النصائح اللي ممكن نقدمها للمنتخب العراقي. وفي مباراتنا اليوم راح تقام عند الساعة 1 بعد منتصف الليل مع المنتخب النرويجي. المشوار مو طويل، يعني ما نريد احنا شوية نخربها بالبداية. يعني رتبني يا اخي. تمام. طيب خلينا ننتقل الى فاصل. قبل الفاصل احب ان اوه لكم الى انه راح نبقى احنا نفس السؤال بالساعة الثانية. فكر شنو النصيحة اللي ممكن تقولها للمنتخب، وذكركم الأرقام خلي لوحدكم اللي بمنتقل الفاصل وها حتى ترجع تتصلون بينا على 0780211 1115. بإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب 0790011 1115. فاصل قصير ونرجع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
3: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
5: بانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح.
6: يلا عراق. يلا عراق. يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين.
7: شجعوا أسود الرافدين.
6: في كأس العالم 2026.
8: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم إن أمام نرويج رح نعطي أفضل ما عندنا.
9: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us, and we will make you guys proud. Thank you.
10: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين. نشكركم وإن شاء الله نقدم شيء يليق بأسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق بأسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
11: جمهورنا، شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم. بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا. عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
6: شجعوا أسود الرافدين.
12: يلا إيران.
13: مختلفا مختلفا يا عراق، كرة تلعب. الله الله.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي يعني.

0: طيب رجعنا لكم الساعة الثانية. أسيل عمران منورين، تسلمين، شكرا جزيلا. The hard number مكتوب، شو تتوقعوا العراق راح يفوز أو لا؟ يعني هسه توقعات هاي كانت ويا زميلتنا العزيزة عبير. أنا اليوم أريد من عندكم نصيحة ممكن تقدمها إلى اللاعبين المنتخب العراقي، وهذا هو سؤال حلقتنا اليوم. وطبعا أتمنى من الجميع إن شاء الله يتواصلون ويتصلون يقولون نفد نصيحة يقولوها للمنتخب. وقلت أنا ليست هي كلمة بحق المنتخب ولا توقعات، لا، أنا أريد نصيحة تقدمها للمنتخب العراقي في مباراة اليوم مع المنتخب النرويجي. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415، 0780211617، وبإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر 0770111415. هذه هي المشاركة في حلقة اليوم من على الطريق. وطبعا عندنا ايضا في حلقتنا اليوم اريد اسمع هذه اللي انتم يعني تفكرون بها بصراحه، افكاركم، شنو النصائح اللي تقدمها انت؟ مباراه صعبه، مباراه قويه اليوم، يعني ما اعرف، احنا انا احب اللي يحكي بمنطقيه، واغلب طبعا مستمعين يحكي بالبدايه بمنطقيه. مباراه ويا منتخب جيل جديد اللي هو النرويجي، جيل جديد عندهم آلند، يعني اوكي هسه هو بالكلات مو قوي بس الشوت مالته بالضبط هداف دور انجليزي، والشوت مالته يعني موت. عندك اكو تكنيك وتكتيك مختلف عنا، احنا يلعبون او هم يلعبون مدرسه مختلفه يعني عن المدرسه العراقيه، او حتى لو احنا كنا من خلال مدربنا انعكاسات المدرسة اللي هو يمثلها، بس يعني تختلف. أيضا لا تنسى أنت دائما إحنا في خصوصا بالفرق والمنتخبات اللعب مع الخصم ينطيك نوع من الخبرة، خصوصا إذا كانت هي نفس البيئة، نفس العمل، نفس عندنا الواعي يمكن أو لاعبين عندنا يلعبون في أندية مختلفة، لكن يعني يبقى ذاك يلعب في أوروبا مع المنتخبات الأوروبية أو الفرق عفوا الأوروبية اللي هو يلعب وياه. فإذا التوقعات كنا نتأمل أن تكون النتيجة جيدة، ما أقول لك فوز بس جيدة على الأقل، بس أكو واقع حال، هذا واقع الحال يعني يختلف. على العموم خلينا نأخذ ويانا عندنا اتصال، ها؟ أي يلا أوكي نأخذ اتصال. ألو ألو وينه؟ نعم حلو حلو حلو، عطنا ويتينج ويتينج ويتينج. أوكي يلا ناخذ اتصال اخر. الو
1: الو
0: نعم
1: مساء الخير.
0: اهلا،
1: شلونك قلب؟
0: شلون الامور؟
1: شلونك زين؟
0: يلا سولف لي، شنو نصيحه تعطيها المنتخب؟ يلا
1: اللي انت حاول المقاومه
0: اي
1: فاستمتع
0: حلو.
1: اذا ما تقدر تقاوم
0: اي
1: اللي قدامك ازاي
0: تسوي
1: بيك، فحاول الاستمتاع، يعني التجربة حلوة.
0: ايه
1: طبعا انا المثل مو بس ترى انا راح يصير اليوم
0: زين. ايه
1: شوف
0: يلا
1: انت تريد جواب مال هاي الشعارات؟
0: لا منطقي منطقي، انا حكيت منطقيات، منطقيات ايه منطقي.
1: والله حكي لا المنطق ولا العقل ولا الدين يقول احنا راح نفوز اليوم.
0: اوكي هسه لنفوز يا بس هذا
1: طبعا ما تفوز انت كلاعب. بين
0: اي
1: بين حتى بلكت مثلا احد يشتريك تعترف برا فاحنا موضوع اوكي ما تقدر تفوز بس حاول انه لا تخسر.
0: اوكي حلوه.
1: اوكي العب 5 دفاع 4 وسط 1 خليه طاير فوق عشاقات اوكي ما يخالف، بس مال انه هذا وتكتيك وباصات وتصعد فوق لا والله خالص هالاند من السنتر يقدر يقور
0: زين.
1: اوكي فلا تخافون وهذا الحكي ذا قشور بيه على روحي.
0: لا ليش صحيح هسه احنا اذا حكيت منطقي، اذا بقينا احنا على جدار الدفاع والوسط بطريقه جيده حافظنا على هاي المنطقه اللي هي منطقتنا على الاقل، منطقه المنتخب العراقي
1: عاد مالاتنا.
0: مالاتنا بالضبط
1: مالاتنا مثلا قولك شكو موقف لحارس واحد نسي ثلاثه
0: اي مثلا خلاص
1: انت الحراس كل واحد ياخذ الاركب
0: ووقفهم وخلي الامور تمشي بطريقه جيده وحلوه وعيش وسيا باشا وسبنعيش.
1: ما تقدر تفوز بس حاول لا تخسر. اوكي اكل هدف
0: اي
1: بس اوكي والله العراق خسر 1-0 من النرويج.
0: اي
1: حلوه
0: قويه. شنو
1: والله حلوه
0: عليك والله العظيم قويه تخبل.
1: البارحه اسبانيا بشاربها ما قولت.
0: اي
1: على على على دوله ما هي راس الاخضر. شنو هذا الراس الاخضر؟
0: من راس
1: والله راس الاخضر شو تجي راس خيط من ذول الراس والله ما حد يعرفهم.
0: زين
1: وقاوموا ولعبوا ذولاك وادوا. انت بتحكي على اسبانيا ترتيبهم بالفيفا الثاني عالميا.
0: يلا
1: ما حاولوا يقولون ثلاث ارباع لاعبي برشلونه كانوا يلعبون.
0: ايه.
1: ما ما ما ما قدروا
0: ما ضبطت وياهم.
1: فكل المنتخبات اللي لعبت مثلا البارحه
0: ايه.
1: العربيه كلش ايه. كل نتائج واحد كل
0: ايه.
1: كلش مرتبين كانوا يعني بلكت الله ان احنا الرايه وصلت لنا هيك
0: ايه.
1: راح نقدمها للمنتخبات البقيه العربيه نفس النتيجه
0: ايه.
1: ان شاء الله خير ان شاء الله.
0: ايه. يعني تخيل البارحه اللعبه وياهم هي دوله جزرية تقع بالمحيط الأطلسي غرب قارة أفريقيا أقبال سواحل السنغال. والله اللعبوا وياهم إسبانيا البارحة اسمها الرأس الأخضر. عدد سكانها 600,000 واحد. يعني بغداد أكبر منها.
1: هم كلهم جايين.
0: هو كلهم
1: والله كلهم جايين.
0: صدق كلهم جايين. ما باقي حد هناك هسه تشولي.
1: اي والله تشولي.
0: وتخيل كانت مستعمرة برتغالية حتى عام 1975.
1: يعني ذاك اليوم
0: والكعبة ذاك اليوم شنو والله
1: ذاك اليوم شالوا وديهم
0: والله ذاك اليوم
1: والله
0: ذاك اليوم دروا بروحهم. اي
1: اي والله لا لا يعني غريب كلش غريب هذا يعني
0: هذا شوف هاي المعنوية او هذا الجو اللي لعبوا به هم الرأس الأخضر دوت الرأس الأخضر ويا اسبانيا. بنحكي اسبانيا.
1: انت شفت اللعبة البارحة؟
0: لا ما شفتها بس انا شفت
1: هي اول ثلث ساعة.
0: اي
1: اول 20 دقيقه تقريبا يعني والله يجعلها مبالغه ذولاك من اسمه طوبه
0: يابا.
1: يعني انا قلت اليوم اسبانيا جلد.
0: اي
1: بس ما حالفهم الحاف الله ذولا حارسهم ذولاك عمره 40 سنه هو ماكو البين كل هذا الحارس جايبي عمر 40 سنه بس الله
0: ما عندهم بس هم 600,000 ما جابوا جولشي ما يزعل
1: هم هسه العراقيين كل 600,000 طلع لك واحد جولشي
0: طلع لك واحد جولشي
1: طلع لك 46 جولشي اطلعوا اي والله ايش فيك على شتى بابا تزيد وعطى عندك شياب مثلا ما يلعبون
0: بين
1: بيهم 300,000
0: اي زين
1: ايش صار 500,000
0: جهال 100 جهال 100
1: جهال 100
0: اي زين
1: اكو ناس مثلا انطوائيين ما يحبون هذا الطابول هاي
0: 300,000 بدي 300,000 طلع اقول شيء خير وبركه
1: 300,000 طلع انا اقول شيء نعمه
0: اي نعمه عمي
1: والله عمي خير من الله والله عم وقفه ولعبه وبلكت الله اليوم احنا بيض وجهي
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا
1: بس اذا شردنا من النرويج شو شردنا من مبابي
0: ما خاف بس خلوا
1: والله مبابي راح ياخذ كره ذهبيه بينا
0: اقول لك بس خلنا نطلع من واحد بس احنا
1: يلا
0: مو هي واحد هسه مثل ما كانت التصفيات احنا كنا نلعب على سالفه انه خلينا اكو عندنا نقاط مضمونه اللي هي كان منتخب فلسطين
1: على اخر شيء
0: اقول لك منتخب فلسطين احنا كان الموضوع بالنسبه لنا نقطه مضمونه خلصت راح ناخذ
1: ثلاثه
0: انتهت لا بايزين تعالي درق ولا يمن الموضوع لا اله الا الله
1: سبحان الله
0: والله سبحان الله وحتى وصلتنا شلعان القلب متنا اتسوحنا سوح لحد ما الله سهلها وما ادري شلون واضافي والكارت
1: الله باوع عنا
0: الله باوع الله اي والله يعني
1: والله الله باوع عنا
0: انا بوقتها من قلت قلت رب العالمين يعني رجع مو هو ايده بهو ايده صعدنا هيك ولا لا والله شلون
1: ما ادري شلون طلعت
0: اي الله سهلها
1: الحمد لله
0: طيب حلوه مصطفى تحياتي
1: ان شاء الله حبيب. ان شاء الله لا والله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ولا لا لا تشوف لو شوف ايش قلت لها العبير على ايش قدامي قلت لها على مثلا ما قالت لك؟
0: لا ما قالت
1: انا قالت اوكي واحد اثنين راح نفوز انا قلت راح نخسر 3-1
0: حبيبي ايش قد متفائل بدو عينك مصطفى
1: متفائل
0: حبيبي
1: الله صدق 3-1
0: بعد الخبر
1: يا عيني
0: زين طيب تحياتي لك ابو الصوب شكرا جزيلا
1: انا اشكرك يا قلب
0: الله يخليك يا ورده جعفر كاتب اتلذذ واستمتع اتلذذ واستمتع لان هاي فرصه ما تتعوض افرض نفسك بالملعب هاي نصيحته السلام عليكم ضرغام العوادي تحياتي لك يا اهلا ومرحبا ناخذ ويانا اتصال الو الو
2: الو
0: الو
2: الو
0: نعم
2: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: شلونك سلطان
0: يا هلا شلون الاخبار
2: الحمد لله،
0: انت شخبارك؟ الله يخليك في دول عيني دكتورة. شنو صوتك بعيد، ما ادري صاير، ما ادري شنو الوضع.
2: لا مو بعيد،
0: خوف
2: لانه انا شو اسمه التبريد
0: بوجهي فضائي. تبريد بوجهك ما شاء الله، هي من شويه الدنيا حاره، شو احترت مره
2: واحدة. لا يا ابو
0: لا لا رجاء لا تبالغين دكتور، انت تبالغين، انا اعرفك انت مبالغه.
2: اي مو بالله،
0: انت تأفوريني شويه. اي دكتورة، شنو النصيحة نعطيها للمنتخب انت بوجهة نظرك؟
2: ما اولا هذا بصف كرب قلبنا نعلى على بليسك، تقول يا الله يا معود.
0: منو مصطفى ماكو.
2: طريقك مسدود مسدود انسوافت مرة.
0: طيب شنو النصيحة؟
2: هي نصيحتين هي بالطبع، اولا خصوصا فريقنا سبيشال، يعني فريقنا اولا جاهد وحارب ونلعب لحد اخر صفارة
0: حكاية.
2: حتى لو انت 5-0 انت احسب نفسك 0-0.
0: اوكي حلوة.
2: اوكي. أي. ثانيا من ياخذون عليك جول لا ترتبك. أي. احنا مشكلتنا بس ينوخذ علينا جول. طيب ما يصالك عابد.
0: اي والله
2: والله العظيم ما تدري.
0: يدوخ يتبكون ما يعرفون.
2: الجوانب ما تدري.
0: نطشر.
2: تطير الطابة منا لا تركيز لا. يعني يسدد برجل أحد ما أدري شو يصير بيهم.
0: والله صدق دكتورة، والله تحليل صحيح. أي والله
2: زين
0: صدق.
2: فهي هالنقطتين، أول الحارب وجاهد الآخر في نهاية الطابة بثواني. يعني جابوا جول بثانية تجيب جول عليهم.
0: صحيح. وبدليل هو
2: يعني تتغير
0: احنا
2: يعني
0: كمنتخب عندنا هيك تفاصيل، يعني ذكر احنا قوب كل الزين العراقيين كلهم سلم، ما يتذكرها سامع بيها، ما سامع بيها شايفها باليوتيوب، اللي هي لعب مباراتنا ويا الاردن اللي كنا خسرانين بيها، فدنا وقوب مسحولين سحل 4-0 ما ادري ايش قد بلحظه ورجعت الامور وصارت وخسرنا بالجزاءات. فبالتالي هي مباراه، يعني مباراه
2: فهي مباراه وتتغير في لحظات، فانت لا تنتج تاخذ هدف انتج خلص انت بسم الله الرحمن الرحيم. ماكو تشوف اول 5 دقائق خذ جول بعد حط رجل على رجل، يا معودين بعد قدامك انت 85 دقيقه لما تخلص المباراه. زين
0: حافظ على الموجود
2: بس على اي والله. بس شنو هي المشكله؟ هو احنا ناكل، احنا نبغى عطاب ناكل.
0: وين حنشوف فيها اليوم اللعبه؟
2: يمكن بالمجمع. لانه خاف اطلع وخاف نفوز، ولان الدنيا تنقلب وشي رجعنا.
0: هم خوش احكي
2: زين. اي والله فحتي ما نروح المجمع ليش
0: هو بال هاي يم البدل راح الشاشه كبيره حلوه
2: كل بدل واكو هي حتى هذا السنين امينه دائما
0: شاشات حاطه
2: مواسه بس يعني ما ادري عن فدل ما رايح حكي والله تدري. بس الفدل صغير ترى ايش قاعد يريد يسوي
0: اي بس حلو هو
2: ما ادري
0: شوي احنا اخوان يعني احنا شوي سكان مجمع بدور بينات
2: سكان يعني بينات يعني فانتوا ما تعرفونها
0: ايه ما تعرفون هاي السوالف رجعا
2: سيم سيم سيم
0: بينات سيم
2: ما حد يفتهنا بس احنا
0: طيب تحياتي للدكتورة، شكرا جزيلا حبيبتي، مع السلامة، هلا بيك، باي باي. ناخذ ويانا اتصال، الو.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: شلون الصحة؟
0: شلون صحتي؟ الله يخليك، من جاي؟
3: كرار
0: شلونك؟
3: شلونك؟
0: كرار شو النصيحة تنطيها للمنتخب؟
3: طلع ابراهيم باي.
0: وين اوديه؟
3: اوديه ما ادري ورا الحدود. اي والله
0: ليش
3: يا اخي تعبان وين المنتخب
0: يعني شو نسوي شو نجيبه مكانه
3: والله ما الكره الشعبيه
0: يعني اي بس هل ممكن لاعب واحد يخرب منتخب يعني
3: طبعا
0: حسب مركز هو وخلاص مركزه وانتهى الموضوع
3: المركز اللي هو مخرب اذا سوى هجوم شو يسوي له بعد
0: يمنه على الاقل هو
3: ما يخرب طالع
0: وين ود
3: والله عندنا سواخي يا راس
0: مثل انت اقترح
3: انا كذا هو خلي يوسف ايوب وعنده هواية اسماء حلوه هواية اذا هو الخانه ما تتعبانه
0: ايش يسوي غير اللي عنده شافهم
3: يعني شرفك يعني بيتر تعوقه تستدعي ابراهيم بايش مصطفى سعدون والله
0: طيب هسه بغض النظر عن ابراهيم بايش، تحياتنا لكابتن ابراهيم، بس ممكن منو يعني شنو ممكن نصيحه نقدمه للواعبين كمنتخب كامل؟
3: والله يلعبون بروح ويعوفون مال الفرديات.
0: مال شنو؟
3: مال الفرديات. لا
0: الفرديات
3: اي يراوغ وهاي يريد يعني يضرب روحه ويشوف يعني يلعبون بانتجام ويحافظون.
0: وين حشوف لعبته؟
3: والله ما يمر.
0: وين هاليومكم؟
3: بغداد توقيان.
0: ها او يعني قهوه هيجي لو لو بالبيت لو وين؟
3: لا قهوه.
0: ها يلا جاي ان شاء الله خير يا رب. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. اهلا بك، مع السلامه. ناخذ اتصال. الو
4: مساء الورد.
0: مساء النور
4: ابو السلاطين الحبيب.
0: الله يخليك يسلمك، شلون الاخبار؟
4: تحياتي لك وتحياتي العمار.
0: الله يسلمك. شنو النصيحه؟
4: وياك مصطفى التميمي.
0: اهلا مصطفى، شنو النصيحه مصطفى؟ صوف سولف لي.
4: والله هي بصراحه هي مثل حاجه اللي عدت نصيحه.
0: اي شنو نسوي؟ شو رايك؟ شنو نسوي؟
4: انا من وجهه نظري
0: اي
4: يعني اذا حصلنا لنا على ركنيه انا اعتبره انجاز.
0: ليش؟
4: واذا حصلنا لنا على شوت على الجول
0: اي
4: وهجمه خطره انا اعتبره انجاز.
0: يجوز ما يعجبنا احنا، ما لنا خلق هالسالفه، ظل ما ظل نركض.
4: اي مو هاي هاي الواقع. هي يعني تحكي بالواقع
0: يعني قصدك
4: بس هي يعني كل تب من ضمنها كره القدم غير الوسيله عن الدفاع هو الهجوم.
0: يعني انت قصدك ما راح نعبر النص احنا؟
4: يعني يجوز مره او مرتين.
0: ها
4: يقول شي جوز نشوف تيشيرت لو لا ما ادري.
0: هو الحين نشوفه تشوف لابس غير نتعرف عليه زين نشوف شو وضعه.
4: بس اهم شيء اهم شيء اهم شيء والله العلي العظيم بصراحه يعني يعني اهم شيء انه نحاول انه نباغت الفريق النرويجي بهجمه مرتده بباصات يعني لازم شويه يعني نربك حساباتهم.
0: اي هو هسه
4: يعني المفروض
0: انا اعتقد هو هسه المنتخب النرويجي هو يعتقد مثل ما كثيرين من يعني مهتمين بالكره يعتقد انه هو ما راح يوصل، فيقول لك انا العب هاي. بس اذا على قولتك ممكن صارت عليه هجمه هجمتين راح تختلف الحسابات.
4: بس يبي الدفاع يهجم لان بصراحه يعني المنتخبات الاوروبيه ينظرون للفرق العربيه او الخليجيه اذا صح التعبير حصه تدريبيه يعني شلون الشواخص يعني كانما يعني شلون اوصل لك اياها.
0: واحد يلعب يروحه حسوم هيك
4: يعني شلون واحد في اي بي واحد يعني كلش منتهي.
0: ايه يعني هسه الواقع يقول يعني صح هذا واحد كذب.
4: ايه احنا عندنا امكانيات بصراحه خصوصا بالوقت الحاضر يعني يعني هاي المزيج بين المحلي وبين المغترب وبين المدرب وهذا الانسجام الحلو والروحيه الحلوه موجوده بصراحه. بس الدافع المعنوي انا اشوفه مهم وهذا السحب الضغط النفسي من اللاعبين انا اشوفه اهم يعني بصراحه. هالاند مو فد بابا انا هان اللي اشوفه يعني هالاند مو فد شيء يعني يعني يعني تقيسه بمبابي مستحيل يعني مبابي يعني فرق شاسع. وانا اشوفه من حسن حظنا اللي احنا نلعب اللعبه الاولى ويا النرويج لان بصراحه كل الفرق الأوروبية يعني افتتاح المونديال هذا يعني ما قدم نتيجة إيجابية دائما يعني كل الفرق تعثرت يعني يعني باللعبة الأولى. فأنا يعني إن شاء الله يكملها النرويجي يعني أنه يتعادل أو إذا ناخذ يعني ثلاث نقاط مو صعبة إن شاء الله. يعني إحنا حكينا بداية الحديث يجوز شوية ما احتياط إذا حصلت ركنية وحصلت هجمة بس بصراحه يعني نقدر نسوي شيء يعني بقدر يعني اقل شيء نطلع متعادلين يعني.
0: صحيح. شوف هي
4: لان بصراحه كل الفرق العربيه والاسيويه صراحه يعني بمباراه الافتتاحيه مالتهم خدموا شيء جيد وهذا هم يعطي
0: خبل
4: دافع معنوي وايجابي للمنتخب لان كده هو قاعد يتابع ويباوع ويشوف.
0: المغرب السعوديه كانت مبارياتهم جميله بصراحه.
4: السعوديه عندك منتخب قطر عندك قطر. إيران البارها عندك اليابان عندك يعني مصر عندك
0: على جماعتنا نعرفهم اللي هم سعودية والمغرب حلوة كانت مبارياتهم، حلوة جميلة لطيفة.
4: منو المغرب كان حتى بيهم مجال يغلبون البرازيل
0: بالضبط مثلا على قولتك،
4: يعني الشوط الأول أقل شيء حسهم 3-4
0: وطلعوا بنتيجة جميلة اللي هي تعادل. حلوة
4: طبعا
0: حلوة حلوة.
4: وأهم شيء أهم شيء بأنه المنتخب الوطني ما يفكر بالفوارق، يفكر أنا لاعب هذا لاعب، هي كرة قدم أقدم أنا اللي عندي وخلاص، ما ارتبك ما اخاف ما افكر منه هذا المنتخب النرويجي وهذا هالاند وما ادري منه، لا العب طوبه وانس روحي.
0: ايوه انس روحي صحيح. طيب
4: هذا الاهم والله كريم.
0: الله يقدم الخير ان شاء الله. تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا، تسلم. باي باي. تفضل استاذ عمار ناخذ اتصال. الو
5: الو
0: اهلا ابو زين،
5: شلونك
0: يا استاذ؟ يا هلا ومرحبا، شلون الاخبار؟
5: الله
0: يخليك يسلمك يا هلا ورده.
5: أقول لك بالله شو يقول؟

0: بلال شبيه.
1: شبيه ماجد، بسام هو مو بلال.
0: بس اه بس
1: ايه
0: لا ما عندي مياه.
1: ايه
0: لا عاد ما طبعا بلال
1: لا شنو
0: لا زين لا هيك يلعب مع البنك. استاذ سلطان،
1: ايه
0: بالنسبه لمنتخبنا الطيب الراقي، بس الطب يخاف منه،
1: ليه خاف منها؟
0: عنده ما يخاف من اي، يخاف من الطب بس اللي يخلص منه. وانت اكيد انت ولا انت ما متابع طب اللي تتابع
1: ايه
0: تتابع بس المنتخب على حسب ما اعرف
1: اه بس من المنتخب والله
0: بس
1: يعني ما معه ايه
0: اي بس المنتخب يدري.
1: ايه
0: فهو بس لا يخاف من الطابه وشاف منه بس يشتت
1: ايه
0: بس يريد يخلص
1: مو هو
0: منه.
1: مرات باوع هسه حتى المنتخبات من تلعب انه شتت يشتت بطريقه صحيحه
0: اذا متقدم،
1: احنا المشكله انه
0: اذا متقدم شيء
1: يشتتها بطريقه يعني نوبل بالعكس التشتيت تخوف اكثر من اللي كانت عنده.
0: ايوه القران
1: والله العظيم
0: صحيح والله.
1: هو كل ليش شتت بطريقه يعني هيك شيء عبثيه لو ما ادري وين يذبها، ومرات يشتت يعطيها ذاكه للفريق الخصم ياخذ يرجع علينا.
0: هو لا اي صحيح مثل ما قلت خاف منها ما اعرف ايش فيه، عندهم عداوه وياها
1: ما ادري ما يحبوها
0: مسويت لهم
1: ما يحبونه.
0: ايه لا الطابه هاي مو مالتهم،
1: مو
0: مالتهم يحبون يصنعون، هم يصنعون طابه على قد
1: يعني ما نقدر نقول احنا يطلبون فلوس بس
0: بس سكفت شغله واحده
1: ايه
0: يعني تقريبا المنتخبات العربيه كلها تعادلت.
1: ايه
0: احنا نتعادل الحمد لله وش قاعد حنحل بس تعال نخسر وفشل
1: خير وبركه. اي
0: ايوه القرار
1: طيب
0: نتعادل عادي بس لا خساره.
1: اي والله ان شاء الله يا رب ان شاء الله تكون امور طيبه ان شاء الله. تحياتي لك شكرا جزيلا. هلا مرحبا. ناخذ ويانا اغنيه جميله حلوه دا اقول ناخذ اغنيه لا تظل ناخذ اتصال هسه اتصال اغنيه ومو هسه صعد الاتصال شنو العاد صح. طيب

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك يسلمك. من جاي؟
1: عمر. عمر
0: اهلا بك يا عمر، تفضل. الله يسلمك، سولف لي.
1: في البداية نديها الدعاء.
0: هذا احنا ندعي لامهاتنا.
1: اي احنا انا صراحة ادعي.
0: لا بقى اي زين.
1: اللهم لا نسألك رد القضاء
0: اي،
1: ولكن نسألك اللطف فيه.
0: زين.
1: مجموعة صعبة، مجموعة قوية، مجموعة الموت. يعني هم النقاد والمحللين العالمين هم وصفوا هاي المجموعة بمجموعة الموت. احنا حظنا اللي صار لنا 40 سنة ما صاعدين كأس العالم، وخصوصا اني جيلي اتمنيت اشوف منتخب كأس العالم.
0: زين.
1: وشفت هيك مجموعة ايش اسوي؟ يعني هو هذا حظنا، هي القرعة ما خدمتنا.
0: ايه.
1: انا اتمنى من اللاعبين انه يسوقون نفسهم بصورة صحيحة، لان كأس العالم لاعب النفس. هاي شغلة. الشغلة الثانية، انا اؤمن بالمدرب مالتنا.
0: حلو.
1: اي امانه الله، انا مدرب امن به وبقدراته.
0: زين.
1: خصوصا هو اشتغل على شغله بمنتخبنا من لدم المنتخب لحد هذا اليوم،
0: اللي هي
1: الدفاع.
0: زين.
1: شوف منتخبنا قبل ارنولد،
0: أي.
1: شنو الاهداف اللي كانت طبعين والاخطاء الدفاعيه الفادحه. وشوف من لدم ارنولد المنتخب.
0: زين.
1: احنا ان شاء الله ان شاء الله نطلع بنتيجة إيجابية اليوم. أنا ما أعرف ليش إحساسي هيك يقول.
0: حلو.
1: لأن كروياً النرويج مستواهم أقل من السنغال وفرنسا.
0: أوكي.
1: أنت شفت لعبات المنتخبات العربية؟ أكيد.
0: إيه شفت. أنا يعني شفت يعني مقاطع من السعودية، شفت من المغرب.
1: أنا من حقي أطمح إنه وأحلم إنه منتخب هم يقدم نتيجة إيجابية مثل ما قدمت المنتخبات العربية. وإن شاء الله التوفيق.
0: إن شاء الله يا رب. بالعكس، ممنون أني. شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ورد، هلا بيك، مع السلامة. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: وياك عامر.
0: عامر؟
2: نعم.
0: أهلا يا عامر، يا هلا.
2: سلامي لك والصادر والمخرج.
0: الله يخليك يسلمك. شنو النصيحة تقدمها المنتخب اليوم عامر؟
2: والله النصيحة يلعبون بتركيز ويهتمون، احنا هم جاي يمثلون المنتخب ويمثلون البلد. لازم يلعبون بروحية عالية، تركيز.
0: طيب.
2: يهتمون يعني بالدفاع والهجوم.
0: نعم.
2: اي والله لازم يسافرون حتى لو نتعادل ما يخالف.
0: ولا
2: اي
0: أيوة
2: والله
0: اذا تعادلنا خير
2: ونسعيهم لازم كل هيا تكاتف وتدعي كبار وصغار امهات كلها ان شاء الله بالفوز
0: ان شاء الله يا رب. تحياتي لك يا ورد. شكرا جزيلا، يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا بك.

0: يلا ناخذ اتصال ويانا. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: يا بيه الله عندك قولين.
0: من وياي؟
1: وياك مالك من بغداد.
0: كل الهلا بيك يا مالك.
1: بيك الاكثر رحم الله والديك.
0: شنو النصيحه تنطيها المنتخب؟
1: والله ان شاء الله ما بيهم كل الصور
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله ويبيضون الوجه
0: ان شاء الله.
1: اي دعاكم على الكلام من ساعه قال

0: الولد من ساعه قال حتى ما لحق ناخذ لنا رقميه.
1: اي
0: زين وشلون شلون انا جاي نلعب احنا ما ناخذ رقميه المنتخب ولواعيبنا المفروض احنا نشجعهم ما نحشى هذا الحكي عليه.
1: ماكو شيء هم واقع.
0: اه
1: اكو شيء واقعي.
0: شلون شيء واقع
1: يعني شيء واقع؟ اكو شيء واقع واحد بالواقع يحكي.
0: ليش يعني ليش جاي يعني شنو منتخبنا
1: بالنسبة للمن للنرويج؟
0: لا منتخبنا العراقي.
1: اي بالنسبة للمن بالنسبة للنرويج ده نحكي احنا.
0: اي
1: يعني شنو قوته انت برايك؟
0: ها
1: بنفس القوة مالته؟
0: ليش مو بنفس القوة؟
1: شلون بالله احسب ليها؟
0: ليش احسب لك اياها؟
1: شنو ليش؟
0: الحلو عنده شنو البيوم يعني شنو القصور اللي بيهم الواحد؟
1: عشان اول مره يلعبون؟ لا مو اول مره يلعبون بس نحكي عن خبره نحكي عن مدرب استقرار منتخب الخصم اللي نلعب وياه يعني بالمنطق. ها
0: ان شاء الله اليوم الفرحون ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب يعني احنا نتفائل
0: ان شاء الله يفرحون
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. هلا ومرحبا. تفاعل تفاعل ليش تلطم من اللاطم ما لاطم ايه صدق هذا طبيعي.

0: اتحاد. انا جاي احكي منطق.
1: المنطق شو يقول؟
0: المنطق يقول احنا اكو فرق بالخبره
1: بالمنتخب. شنو الفرق بيناتنا مثلا
0: بين المنتخب؟ يعني انت صدق بالمنتخب؟
1: لا لا لا بس النرويج هم غالبه فرنسا.
0: هم غالبه فرنسا؟ اي ما اعرف حسب معلوم.
1: ليش واقع حال انه فرنسا وين والنرويج وين؟
0: صح.
1: زين من صعدنا احنا صعد شينا من صعدنا لهذا ال
0: شي العقلبنا لحد ما وصلنا خسرنا ويا فلسطين.
1: ايش العقلب عاسيدك ايش العقلبنا يعني معناها من المؤهل وهذا رقميا خاص من المؤهل انه احنا نغلب النرويج. راح تقول لي شلون؟
0: يلا هي
1: نجي على لعبه الطوبه. اول شغله بلعبه الطوبه الحظ يلعب فيها
0: مو دائما. اوكي
1: لا لا شايف منتخبنا قبل
0: شايف منتخبنا قبل
1: من اي من يوصل الفد العباسي يبقى يضرب بالطوبة على الجول ما يقول ابد نهائيا. وقع عندنا لعبات لا يجي الجول عندنا سهل صح لو لا
0: ممكن صح
1: لا مو ممكن هو هذا
0: لا لا ممكن. ليش انا اقول لك ممكن؟ تدري ليش ممكن؟ لان احنا من لعبنا ويا السعوديه بس لما لعبنا ويا السعوديه احنا بتصفيات كاس اسيا واخذنا احنا البطوله بوقتها لعبنا بخطه هاي اللعبه الله يذكره بالخير زلمه فييرا قال هاي اللعبه اذا نلعبها مره بالسنه نتعب اللي هي مان تو مان اللي هي مسك اللاعب نفسه. فلذلك احنا مره لعبنا هاي اللعبه وجبنا راسه وفزنا. بس تحكي انت هاي لو كانت خطه هنا هاي ما كان بيها لا يعني هو طبعا توفيق الهي من الاول بس هاي ما بيها انه هاي ما له بالغيره وشد رايتك ويلا لا لا لعبنا تكنيك والتكنيك صح بدليل ايضا انا اعطيك هم سالفه هاي بس عم اجاوب لك عليه ذني سريعه عم خليك تكمل. بدليل المنتخب الياباني في عام 1998 تم الطلب من عنده قبل هذه ما يدخل هذه البوكيت النهائيات كاس العالم كان المنتخب الياباني منتخب مو قوي مو ضعيف بس مو قوي. فلذلك تم إعادة تأهيل جيل كامل حتى صارت بوقتها نكتة إذا ملحق عليه 98 حكينا قلنا عباك يلعب بلاي كان ما نازل بلاي ستيشن يلعب سيجا لأن دوس أكسي يروح له صدق هو كان والمنتخب الياباني أثبت جدارة. البارحة الرأس الأخضر لعبوا ويا إسبانيا
1: عاشيدك هو أنا عاشيدك
0: هي هاي دا أقول لك فبس إحنا نحكي هذا شو وقتها من أنزل اليوم أنا وياك حسان وياك نوقف يجوز فرق الحجم فرق القوة فرق العمر أريد نتعارك أكو أني أجي أتعارك وياك تكنيك الزمة عينه أنت ما عندك شيء تخسره أول ما تجي طب بحلقي وقعت بالقاع خلصت. هس هذا فرق شنو
1: عشيدك.
0: شكرا
1: والله كلامك صح.
0: هل منتخبنا يعني اليوم يعني راح يلعب راح يلعب ما أنا دا أقول لك لو منتخبنا أول بارحة كان حواري طبعا مع أحد الأصدقاء وهو
1: إحنا اعتمادنا اليوم الأول ولو قطع شايتك الخير اعتمادنا الأول اليوم على المعثرات
0: حجي معثرات ألعب أنا خسران دخل ألعب لعبة حلوة
1: عادي دخل راح ألعب على المعثرات ألعب على طرد لاعب ينطرد منه
0: شكرا
1: ألعب على ضربة جزاء تجي
0: حلوة
1: بس ما عاد
0: حرجع لك لورا حرجع لك بس لحظة لورا. إذا بالتالي أنا اليوم كمنتخب أنا أعرف نفسي أمام النرويج مو قوي أنا أعرف نفسي مو قوي بس مرات أنا أعرف نفسي مو قوي بس راح ألعبها يعني شو تريد تصير قصير طالع لو ما أدري شو يصير بس حلعب لعبة أتونس بيها أستمتع بس هو بالمعايير نحكي فنيا
1: أتمنى نتفل أنا أكبر اللعبة وأنا متأكد أما تعادل أما فوز
0: 100% ما دحكي عن النتيجة أنا دحكي عن طريقة لعب ما لي خاص بالنتيجة. النتيجة إجا هذا أولند يلعب كله نزل طقت اشتافاته طق مات خلصت القصة هاي بعد خلص المنتخب رفزنا احنا وانتهى الموضوع. الجولش اجى دا يصيدها مالتهم هذا احتمال الجولش صاد لفت 50 طوبة اجى صادها طق راسه بالعمود ومات انفشخ انطرد إيه بس احنا اقول لك هذني كلهن اقدار الله بس تحكي انت عن واقع البشر ايوه طبعا اكو فرق.
1: لا احنا سامعين قلت لك بالبدايه قلت لك تعليقي مو على اللعبه نهائيا.
0: اي تقول لي انت تقول لي مو انت علي تعليقك علي انه هسه تويا النرويج
1: انا اريد منك اريد منك انه لا بالعكس انه اللي يحاول يقول لك يا دوب يشوف الجول شيت لا ماكو حتى هو مش قال الجول يشوف الجول شيت.
0: اي بس هسه احنا كم لعبه
1: ما شفنا زين بالنسبه للركنيه لا راح ناخذ ركنيه
0: حلوه
1: لان انا راح يفشل انت اللي عقب
0: لا ما يفشل هو قال اذا ممكن ناخذ ركنيه هي بالمناسبه هي مو فكره انه اخذ ركنيه لو ما اخذ هي الفكره تدري انت بالمباريات

0: لما اني اخذ اكثر عدد
1: ركنيات، ما اخذ اي ركنيه،
0: الركنيه منين تجي؟ لو خطا لاعب لو هاجم على الجول، انت ما مستحيله
1: كوما تشوف يخطئون،
0: يخطئون ليش ما يخطئ بشر؟ بس ايش قد نسبه الخطا هم لهم انه
1: ها نسبه الخطا عندي بالهدف ما ركنيه انا عاديه
0: ممكن
1: الحمد لله والشكر
0: اي هذا كله باو لا لا طبعاً. اقول لك هذا كله تفاؤل،
1: وانا اخوك يمكن كبير
0: كبير الله ايش قد عمرك
1: الله يحفظك اني
0: مو فرق بيني وبينك ترى هواي خلي بالك يعني.
1: خير ان شاء الله
0: سعد قاعد احكي لك عن المنتخب ال 98 واحكي لك عن تفاصيل شو مثلا سمعتها لو شفتها باليوتيوب غير عايش بيها احكي لك احنا اني واحد يعني اليوم كاعلامي اتحدث بالمنطق التفاؤل موجود احنا نتمنى شيء الله اكبر شو قد حالاته يصعد المنتخب العراقي بكاس العالم بس تحكي لي على المنطق واقع الحال لا ما يعني ثقيله علينا شويه مو ثقيله على علينا كعراق لا ثقيله على منتخبنا اللي يلعب يمثل هذا البلد اي بس يعني
1: بس انت بتعليق جاي شو تسوي تسوي كلش ثقيل لانه احنا ما شايفين ساحه خضراء
0: حجي احنا ما شايفين ساحه خضراء صار لنا 42 سنه يا ساسا يلا ما طول هيك والله كاس العالم وين شايفينه صار 42 سنه منتخب يدق ما علم تحكي عن منتخب يونس محمود 40 سنه منتخب يونس محمود والمنتخب اللي قبله من عماد هاشم والشله والجروب هذا اللي كانوا روعه هم هذول
1: اني بنظري ما اعرف بعد انه اذا لعب منتخب قوي المقابله حتى اذا ضعيف راح يكون قوي
0: اي
1: بحماس اللعب بحماس الجمهور بحماس على قولتنا المروجين
0: زين اصدمك بسالفه خل اصدمك بسالفه اني منتخبنا اذا اليوم عاف الغير العراقي يلعب صح شلون وياك؟
1: عاشتك
0: والله العظيم خلي عوف الغيرة عام الغيرة العراقية وإحنا لا عوف لي هالغيرة العب ركز لي واستمتع عوف لي هاي ما تنهد ويا هل يا من ضيعوني ويلا نهجم عليهم تالي هو يدقها باص منك ينزل ياها بالنص من النص يجي الواحد سرعة مالته شون روبرتو كارلوس من كان يرجع نمر عليه على اللواعيب يرجع لك نمر عليهم يوصل للجول بعد هو وجلال حسن السلام عليكم صافحة قول له مرحبا كاقول خلصت مو هيجي مو بكل شيء بالحياة هي عبارة عن اندفاع وإحنا وأسأل هذا
1: لا لا أنا مو اندفاع لا لا لا لا أنا مو اندفاع أنا دي قدام مسلم نرويج على قولتنا منتخب قوي منتخب إذا أستاذينا إحنا على قولتنا يمكن نرفع رأسنا أستاذ فرنسا يعني هيك القصد مالتي بس أنا من قلت لك أنت أهم شوية ها ارفع من معنوياته أنت مو تكيف عاد يقول على قولتنا إنه والله ما نشوف ركنية
0: والله وداعته كان مشكلتي هاي ما اعرف يعني اعيش بالاحلام انا واقعي بكت الله اليوم تعالى يعني شوف هسه
1: الاعلام شوف الاعلام هسه يعني ما اعرف شو اقول لك انه ما توصل لك الفكره
0: لا لا قولها مثل ما هي وانا عارف
1: لا يعني مو كل الكلام اللي بيه صح جاي يصير
0: 100%
1: هسه كل الاعلام اللي موجود صحيح
0: صح لا مو كله صحيح طبعا
1: بما انه انت هسه على قولتنا جاي تسولف في منطقه الرياضه الرياضه على قولتنا روح حلوه فن بيها
0: حلو.
1: حتى ذوق لها
0: ايوه
1: حقيقه والله
0: صحيح
1: فهسه من انت مدحت النرويجي اوكي مدحت النرويجي بس ما اقلل من قيمه المنتخب العراقي
0: ما مقلل لا لا لا ما لا لا ما انا ما قللت أنا حكيت منطق على الماء بس ما قلت مثلا والله المنتخب مالتنا وراح ينسحق وما ادري شنو هذا المنتخب هو جايبين 4-5 وانتو لا ما حكيت هيك
1: حاول ترجع تسمع الحلقة ومالتك راح تشوف نفسك تقريبا قلت انه المنتخب العراقي راح ينسحق فيها
0: لا ما انا اعرف ايش اقول لك انا صار لي 20 سنة اطلع بالراديو كلمة اعرف ايش اقول انا لا انا اعرف باوع بس
1: لا العفو
0: خليني احكي لك
1: اخوي
0: انا
1: يعني يمكن ما يوصل للنص يعني ساحة الوسط
0: يعني ما يوصل للنص ليش هسه سوى غير صدق هو ما يوصل للنص ذاك دفاع اقوى من عندي هو شنو
1: اوكي لا هسه الدفاع ورا الوسط على قولتنا
0: اي ذاك دفاع
1: يعني راح يوصل بهجمات
0: هسه اذا يعني اذا عندك معلومه تكتيكيه هسه اذا هو اذا النص عبر النص شو اسوي برقمك ما اريد الرقمك صاحبته كانت رقم بيته ما اريد رقمك باكر سولف باكر عندي برنامج انا باكر عندي برنامج من 3-5 تعال سولف وياي
1: ان شاء الله خير
0: ماعش. ما راح اختل ترى ما راح اختل ما راح اضم راسي انا سولفت اليوم
1: لا العفو على نفس الرقم هذا
0: نفس الرقم دق علي
1: خير ان شاء الله
0: بدو على عينك ذهبت
1: بس قل لي الكنترول اكون يفتح وياك خط
0: يفتح ماكو حتى لو هاي
1: وين
0: ما تريد دق ثلاث خطوط
1: لا العفو يعني قصدي على الزخم اللي عندكم العفو
0: لا
1: عندكم معروفه
0: لا بالعكس حبيبي بالعكس اذا مو جاي ويا كل الزملاء اقول لهم اريد اودي رساله للاستاذ سلطان خاف

0: تحصلني
1: ان شاء الله خير. وانا ممنون لك.
0: تمر يا حبيبي. حبيب شكرا جزيلا. هلا مرحبا ورد. طيب مستمعينا طبعا بصراحة في حلقتنا لهذا اليوم أنا حاولت أن أقدم إحنا نصيحة، المنتخب يحتاج إلى نصيحة بصراحة، وأنا جدا خلينا أقول حقيقة مثل ما حكيت لأخونا قبل شوية، أنا منطقي وأتعامل بالمنطقية. نصيحتنا للمنتخب اليوم استمتع باللعب، اليوم نازل أنت في كأس العالم أمام جمهور مختلف، أرضية مختلفة، أجواء مختلفة، مجتمع مختلف. أنت اليوم هذا المنتخب صارت له فرصة، يعني صدق الله رتبها، راح تلعب أنت أمام منتخبات لها أسماء تصنيف أعلى من عندك، لكن أكو الله يرحمه يعني العلامة الرائع علي الوردي تحدث عن شخصية الفرد العراقي بأنه معتد بنفسه. شنو معتد؟ يعني مو مغرور، وإنما هو يعرف قيمة نفسه. أريدك اليوم تنزل للعبة تعرف قيمة روحك، ألعب استمتع لعبة حلوة جميلة إن شاء الله تيكي تاكا، تطلع بأقل الخسائر. أنا اليوم كأني هسه سلطان معلي بالهذا الجمهور العراقي، أنا كجمهور واحد من أفراد هذا الجمهور أدري بيك، يمكن صعب عليك تفوز بس مو مستحيلة، بس على الأقل حافظ على النقطة اليوم جبنا إياها، وأنا ممنون من عندك شكرا جزيلا. ويا فرنسا شتري تسوي سوي سنغال عندك براتك. من الممكن أن ينتقل الحلم بالصعود إلى مونديال 2026، واللي إحنا كنا أيسنا ورا ما خسرنا ورا فلسطين، الله سهلها وصعدنا. هسه يجوز نوصل 16، يجوز الله نرتب إياها حلوة. وإلعب على قيمتك، ارفع من قيمتك السوقية. أنا أريد المنتخب اليوم يهمني أن ألقى عراقي قاعد يلعب فد بواحد من الأندية الأوروبية، حلوة إلي أنا براود فخور. فلذلك تحية إلى منتخبنا، أفراد منتخبنا كلهم وكل اللي شاركوا ويانا، أصدقاء وأحبة. نلتقي باكر إن شاء الله في حلقة جديدة من الطريق، وإن شاء الله سؤالي فيك بداية على اللعبة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: يلا عراق،
4: يلا عراق،
3: يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين،
4: شجعوا أسود الرافدين
3: في كأس العالم 2026.
5: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
6: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will make you guys proud. Thank you.
7: جمهورنا العزيز، شكراً لدعمكم طوال موسمين، نشكركم وإن شاء الله نقدم شيء يليق بأسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق بأسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
8: جمهورنا، شكراً لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
3: شجعوا أسود الرافدين،
9: يلا إيراك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيانا بيك.
5: الله يحفظك.
6: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين العراق واصلين.
7: جاهزين جاهزين.
6: الرشيد اف ام.
8: مختلفا مختلفا يا عراق. كرة تلعب. الله الله.
9: وماكو بعد لا حبوبه ولا حبوبه. لا حد يلعب والعراق طوبه.

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
4: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم إن أمام النرويج رح نعطي أفضل ما عندنا.
5: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us, and we will make you guys proud. Thank you.
6: جمهورنا العزيز، شكراً لدعمكم طوال موسمين. نشكركم. وإن شاء الله نقدم شيء يليق بأسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق بأسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
7: جمهورنا شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا. عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
3: شجعوا أسود الرافدين.
8: يلا إيراك.

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين
1: جاهزين جاهزين.
0: الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يلا عراق، يلا عراق، يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين، شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
4: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
5: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will make you guys proud. Thank you.
6: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين، نشكركم وان شاء الله نقدم شيء يليق باسمانا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق باسمائكم انتم كجمهور العراقي.
7: جمهورنا شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
3: شجعوا أسود الرافدين.
8: يلا إيراك.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداء الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين.
1: جاهزين جاهزين.
0: الرشيد اف ام.
2: مختلفا مختلفا يا عراق، كرة تلعب. الله الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-383-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
7: يلا عراق، يلا عراق، يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين، شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
8: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
9: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will make you guys proud. Thank you.
10: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين، نشكركم وإن شاء الله نقدم شيء يليق بأسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق بأسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
11: جمهورنا شكراً لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
7: شجعوا أسود الرافدين،
12: يلا إيران.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين.
1: جاهزين جاهزين.
0: الرشيد اف ام.
2: الرشيد اف ام، إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
6: يلا عراق، يلا عراق، يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين، شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
7: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
8: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will make you guys proud. Thank you.
9: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين، نشكركم وإن شاء الله نقدم شيء يليق بأسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق بأسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
10: جمهورنا شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
6: شجعوا أسود الرافدين.
11: يلا إيران.
12: مختلفا مختلفا يا عراق، كرة تلعب. الله الله.
13: وماكو بعد لا حبوبه ولا حبوبه، لا حد يلعب والعراق

موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: تسعين دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين
3: جاهزين.
2: الرشيد FM.

0: رشيد على الموجة 91.5 FM. راديو رشيد 24 ساعة. جديد جديد جديد على الرشيد FM.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: يلا عراق، يلا عراق، يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين، شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
5: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
6: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will make you guys proud. Thank you.
7: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين، نشكركم وان شاء الله نقدم شيء يليق باسمانا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق باسمائكم انتم كجمهور العراقي.
8: جمهورنا، شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات وقدرنا من خلالها نتأهل لكأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
4: شجعوا أسود الرافدين.
9: يلا إيران.
10: مختلفا مختلفا يا عراق، كرة تلعب. الله الله.

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين
1: جاهزين جاهزين.
0: الرشيد FM.

0: التاريخ اللي انكتب بالبطولات والباشر اللي نحلم به كلنا ويا المنتخب صوت واحد.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشوا يعني.
6: يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
9: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم إن أمام النرويج رح نعطي أفضل ما عندنا.
10: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us, and we will make you guys proud. Thank you.
9: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين. نشكركم. وإن شاء الله نقدم شيء يليق بأسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق بأسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
11: جمهورنا شكراً لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا. عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
6: شجعوا أسود الرافدين.
12: يلا إيران.
13: تسعين دقيقة ممكن تكتب التاريخ، وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين.
14: جاهزين.
13: الرشيد اف ام.
15: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بهذه التغطية المباشرة لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره النرويجي. استعداد في هذه أو ضمن أول مباريات واستهلاله في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. مباراتنا الأولى ومباراة النرويج أيضا الأولى ضمن المجموعة التاسعة لمباريات كأس العالم. الآن الشوط الأول انتهى للسنغال وفرنسا ضمن نفس المجموعة. شوط مرعب كان للسنغال. أنا أتمنى السنغال هسه تفوز على فرنسا حتى ما يجونا أنه بكل قوتهم. أنا هذا دا أتمناه. يعني ترى السنغال أقوى جسمانيا، يخوفون. فمباريات قوية إحنا في مجموعة ما نحسد عليها، لكن ان شاء الله بقيادة المدرب أرنولد ان شاء الله نكون انه احنا قادرين. هو يعشق التحديات، هو اللي وصل المنتخب الاسترالي في 2022 في نسخة قطر في كأس العالم، وصلهم الى الدور ال 16 لو 8. يعني عذروني ما تحضرني تدخلني الذاكرة. فمدرب يعشق التحديات، ومدرب يعشق المباريات القوية. يقول أنا ما أحب، أرنولد يقول أنا ما أحب مباراة سهلة. أنا كلش أحترم هيك مدرب. يقول أنا مباراة سهلة بما معنى إحنا نقول بالعامية ما تشتغل عندي. هذه تحية عموري اليوم ويانا، وهذه التغطية لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره النرويج.

متواصلين وياكم وفي وسط هذه الأجواء اليوم الشوارع كلها شفت في حالة كلش حلوة في أحد المقاهي شباب حلوين الله يحفظهم النادي الويتر الكذا لابس دريس المنتخب الوطني والله فد حالة حلوة إيجابية عجبتني وفالترقب عندي قوي هي مو بس مباراة فوز يعني فوز وخسارة هذا اللي أنا قاعد أقوله مباراة مهمة مباراة افتتاح كأس العالم أنا أريد اليوم العالم يباعون العراق اليوم العالم يشوفون هذا ترى عراق هذا بلد حضارته 7000 وكسر 7500 شنو كسر عراق هذا يسوى الدنيا وما بيه فإن شاء الله إن شاء الله ال- ال- ال- اليوم منتخبنا يبدع هذا اللي أتمناه طبعا الآن ال- ال- ال- ال- الشوط الثاني من فرنسا والسنغال طيب عموري صارت الدلل طبعا اليوم راح تنضم إن شاء الله راح تكون ويانا الزميلة العزيزة رشا جناحي من ملعب المباراة من ملعب بوسطن هناك راح تكون معانا إن شاء الله فهذا حصري وخاص إن شاء الله راح يكون ويا ربي على يعني هذا حصري تغطية حصرية راح تكون هذه على إذاعة الرشيد حصريا إلى إذاعة الرشيد إن شاء الله تستاهلون كل شيء حلو دائما تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب جاليتنا يقدرون يتواصلون أيضا على الواتساب شنو توقعاتكم لهذه المباراة شنو توقعاتكم لهذه المباراة المهمة لهذا اليوم مباراة بها ترقب مباراة صعبة مباراة أبدا مو سهلة كأس العالم بادي بداية قوية على فكرة من النسخ القوية في هذا المونديال ما حد يتوقع هذه النسخ يعني هذه النسخة تكون من يمكن من أحلى النسخ بعد 98 بعد مونديال 98 بيها مفاجآت بيها اكتشافات هواية الآن طبعا فرنسا والسنغال الشوط الثاني على البداية وراح يبدي شوط ثاني أنا متابعتي إحنا لأن ضمن المجموعة لفرنسا والسنغال أرجع وأقول أتمنى السنغال تفوز صدقوني أصعب فريق في هذه المجموعة هو السنغال يعني طبعا السنغال ما أعرف شلون طلعت اليوم الطوبة من يعني أوضاعت هدفين بالشوط الأول محققة راحا هدفين منتخب قوي جسمانيا سرعة تكتيك تكنيك لاعبين بالدوري الإنجليزي فاللي أتمناه إن شاء الله منتخبنا بالنسبة لمباراتنا ساعة بالوحدة بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد إن شاء الله يا ربي كل التوفيق إلى أبناء الرافدين في هذه المباراة مباراة مهمة لأسودنا مباراة مهمة وهي أول مباريات كأس العالم لو تأخذ نقطة لو ثلاث نقاط ما أريد نخسر بهذه المباراة أريد العالم اليوم من يشوف لا مثل ما منتخب مصر البارحة قدم أداء بطولي قدام بلجيكا مصر لعبت قدام بلجيكا يعني إمام عاشور سجل على كورتو وهدف يسجل يعني سجل التاريخ هدف مو هيجي وهذه النسخة بها مسألة يمكن يأيدوني المستمعين مسألة الشوت من خارج ال 18 كلش عالي وهو يعتبر سلاح في كرة القدم تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل المحبين للأحباب للجالية العراقية شنو توقعاتكم لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظير النرويجي خلينا نسمع من عموري

تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، إن شاء الله راح تنضم ويانا زميلتنا العزيزة والإعلامية رشا جناحي من ملعب بوسطن، من ولاية بوسطن في أمريكا، والتحضيرات والأجواء لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيرة المنتخب النرويجي. أريد أعرف شنو توقعاتكم في هذه المباراة. اليوم خلنا نأخذ توقعات، وبما بينما إن شاء الله يتأمن الاتصال مع زميلتنا العزيزة رشا جناحي، أتمنى لها يا رب الصحة والعافية، وحقيقة هي متفضلة لانضمامها اليوم ويانا بهذا الشكل، ورادت تنقل صورة حلوة إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. تحية وسلام لكل المحبين ولكل الأحباب. بالنسبة أريد أسمع الجالية العراقية في أمريكا اليوم شنو وضعهم، شنو تفاصيلهم، شنو إيش دا يسوون. ألف تحية حتى اللي في كندا، يمكن هواية سافروا من كندا إلى بوسطن، وشفنا في التايم سكوير يعني المقاطع في التايم سكوير أنه الجمهور العراقي مسوي وكانوا تشعر أنه أنت ببغداد، مسوي أهازيج حلوة، مسوي أشياء حلوة. يا أخي والله فتشي يا ناس يعني يفرح القلب، شيء ما أعرف يخليك أنه أنت تفتخر تفتخر. الحمد لله عندنا هيك جمهور، إن شاء الله هيك جمهور ما ينخذل أبدا، جمهور متعطش وكلهم خطية على حسابهم وراحة وتذاكر وطيران والحياة ترى مو رخيصة، خلينا نكون واقعين يعني. فذا البارحة أكو مشجع تونسي حكى ويا المنتخب مالته، لأن منتخب تونس خسر 5-1، قالوا لهم إحنا على الأقل الخاطر إحنا قاطعين تذاكر وطيران وساعات، تعرفون من ولاية لولاية، يعني تتخيل من كاليفورنيا إلى أو من نيويورك إلى كاليفورنيا 6 ساعات طيران مثلا، كل يعني مو سهلة ترى، وتحجز فندق وياها ويعني مو هيك، وإضافة لا تكت الملعب وغيره، وتكت الملعب مو رخيص، احنا ما نحكي على 100 و200 دولار، لا ما اعرف اقل تكت يمكن 1000 دولار، فمو يعني مو شيء رخيص، يعني تحسب يعني كل واحد لا يقل يمكن ذا فتح 50 ورقة، كله ليش؟ محبة غير في بلده ويآزر منتخبه، الله يعطيهم الصحة والعافية. فلازم نظهر اليوم بصورة حلوة، لازم، ولا حد يقول لي والله، ها مع كل احترامي للنرويج أكيد عندهم اليوم نجوم، عندهم هالاند، عندهم سورلوث، هذا مهاجم خطر، عندهم أوديغارد، فإضافة إلى هالاند، إضافة إلى البقية، إضافة، فمنتخب قوي، منتخب عالمي. النرويج تتحكي عن لاعبين بيهم ونجوم، بس ما يخالف، لا أنا اليوم، وحتى هم متحمسين لأن عرفوا وصلتهم أخبار أنه المنتخب العراقي منتخب مو سهل، مدربهم متحدث قال المنتخب العراقي متقارب الخطوط بين الوسط والدفاع، فهم حافظينه ويدرسون، وقالوا عندهم الكادر الفني يقصد بأرنولد، قال هو متمرس على هذه البطولات، هذا حكي دقيق، هذا كل التوفيق إن شاء الله إلى أسود الرافدين، هذا اللي أتمناه، كل التوفيق إن شاء الله إلى أسودنا في هذه المباراة. شنو توقعاتكم في هذه المباراة؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من عندك أنت في هذه التغطية المباشرة لمباراة منتخبنا الوطني أمام النرويج، خليكم يعني.

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين
1: جاهزين.
0: الرشيد FM.

متواصلين وياكم وهذه الأجواء المونديالية والتغطية الخاصة لمباراة منتخبنا الوطني أمام النرويج. شنو توقعاتكم لهذه المباراة؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتوا على 0964770011 4115. شنو توقعك إلى هذه المباراة؟ تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111415. وتحية لكل من يسمعنا وده ينضم ويانا. للتذكير، مباراة منتخبنا الوطني راح تكون في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل إن شاء الله، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لأسود الرافدين في هذه المباراة. شنو توقعك لهذه المباراة؟ هسه أنا دا أسمع أصداء الشارع يقولون حتى لو نأخذ تعادل ما يخالف كبداية. طبعا الفرق كلها يعني أغلب الفرق العربية تعادلت، يعني قطر تعادلت، السعودية تعادلت، فهذه واحدة من الـ آسيا اليوم داخلة بقوة. المغرب تعادلت، إيران تعادلت، كفرق آسيوية. أما كفرق عربية مثل المغرب، مثل السعودية، مثل العراق، العراق بعده مثل ما اليوم ننتظر، لكن السعودية وقطر والمغرب ومصر تعادلوا، أربع فرق تعادلت، بقينا إحنا ممكن نفوز. هذا اللي اللي اللي اللي نتمناه، هذا يصير هنا، يصير ثقه قويه عندنا. ولا احد يقول لي والله ها احنا ما نريد نفوز بالبدايه حتى لا ننزل انه احنا لا لا لا لا، اذا تفوز هذا ثقه. مدرب ارنولد يعرف شلون يبدا يشتغل عليهم ان شاء الله. اكو لاعب جديد حلو مرتب سريع، ثاني أسرع لاعب في المونديال اسمه أحمد قاسم، يلعب بالدوري الأمريكي. كل التوفيق إليه، ولاعب هادئ ومهاري وسريع، فإن شاء الله يا رب اليوم يكون متواجد. تحية للأصدقاء، تحية للأحباب، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ومن بابي يطالب بركلة جزاء أمام السنغال. خليكم ويا على 91.5 على 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 0 9 6 4 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين.
1: جاهزين جاهزين.
0: الرشيد FM.

0: متواصلين وياكم أحبتنا المستمعين، وتحية حب وسلام لكل الأصدقاء والجالية العراقية في أمريكا وكندا والمكسيك. الآن تنضم معنا الزميلة العزيزة والإعلامية القديرة رشا الجناحي. أنا كلش شاكر تواجدها، والبارحة بس اتصلت بيها قالت ولا يهمك وما يكون خاطرك إلا طيب، فأنا حاب أنه أول شيء بالبداية أسلم عليها وأتشكر من عندها ونقولها مساك الله بالخير.
1: الله يمسك بالخير، وطبعاً وتحيات ولكل المستمعين. بالتأكيد أنا يعني أسعدني أنه أنا أكون وياك زميل قديم، وكنا سوا يعني فترة
0: أيام
1: أكيد يعني
0: أيام كنا شلون كنا نروح على مال أيام المنتخب الوطني.
1: رشا شلون الاجواء؟ والله مكانكم خالي
0: صدق. والله شنو احكي لي شنو الاجواء؟
1: والله مكانكم خالي اولا يعني الجماهير اللي موجوده اليوم اللي تتوافد من كل مكان، طبعا من كل الولايات. يعني تتخيل انه يعني الحجم الجماهير اللي موجوده تحسها انه عبك احنا بالبصره، يعني شلون صار هذه البسطة مع الخليج وهيك شيء، بحيث انه العرضين بالضبط طبعا وهيك تحسهم يعني احنا اليوم نحس احنا نفسنا ند يعني مو لاعبين ند المنتخب النرويج على ارض الملعب، لا احنا اليوم احنا ند بالنسبة للجماهير النرويجية.
0: حلو. انا شفت ناشرة ستوريات كلش حلوة، وقلتي قلبنا الدنيا ببوسطن.
1: اي فعلا البارحه كان شو اسمه يعني تواجد الجاليه العراقيه يعني منطقه الداون تاون، هي المنطقه اللي مخصصه طبعا للمشجعين للاحتفالات وكل شيء على مده تحضيرات، يعني انه تحضير الجماهير وتوعيتهم بالنسبه همين يعني شلون الدخول للملعب او انه شلون تجمع الجماهير شنو الهتافات، ويعني حتى انه يعطون بعض المعلومات عن دخول الملعب. فالبارحه تواجدنا كان كبير، احتفالاتنا يعني استمرت يعني حتى الصبح مثل ما قالوا، يعني هم قالوا اليوم نبقى للصبح وفعلا بقوا للصبح.
0: الله الله الله الله. احكي لي شنو الجماهير قاعدين خطيه، يعني قاعدين يتحملون عناء السفر من ولايه لولايه، ايش قد المسافه ست رشا؟
1: والله مهيمن اني جيت من تكساس. اني ولايتي تكساس.
0: زين.
1: اجيت من تكساس بوسطن تقريبا طيران 6 ساعات.
0: ايابه
1: اي لانه اولا الزخم مال الطيران
0: زين
1: يخليك انه يعني تكون يعني شلون والله نقول بالعربي انه تخليك انه مثلا شلون هذا الترانزيت من تنزل مكان معين
0: اي
1: زين على مود انه يكنكك بالطيران الثاني بنفس الحاله، انه اني وصلت مكان وخليت انه كونكت ويا طيران ثاني على مود اوصل بوسطن. تقريبا صارت الرحله 6 ساعات من غير اكو ناس يعني جتي سياقه مهيمن، يعني انا اعرف اصدقاء عندي من ميشيغان اجوا سياقه من ميشيغان بما يقارب 14 ساعه،
0: يعني هاي تقريبا يوم ونص يومين.
1: اي تقريبا
0: بما يعني يستراح بما يقعد
1: حاجات وبوجه يعني ماكو يعني جماهير، يعني بصراحه شلون نقول احنا ضغطنا وقتنا حتى نكون بالملعب ونكون نآزر، يعني ما بيدي يعني تعرف شنو
0: طبعا
1: لا بيدك تقعد وتسكت
0: عافيه،
1: يعني تحس انه هذا فد واجب عليك انه لازم تأدي. اوكي
0: باع الغيرة يعني العراقيه بس باع الغيرة العراقيه
1: فلذلك يعني ضغطنا وقتنا ضغطنا اعمالنا كنا هيك، بحيث واحد يحكي ويا الله والله يعني عندي اصدقاء بحيث يقول لي ما عندي انا رشا بس هذا اليوم هذا ولازم اجي بي زين على مود بس ما يفوت اللعبه. وتخيل انه اكو ناس مثلا وصلت اليوم وممكن انه يعني بنفس اليوم بالليل يطيرون او بنفس الليل يعني يرجعون يعني سياقه بالنسبه لولاياتهم
0: على قد المباراه.
1: اي والله
0: ايش قد سعر التذكره؟
1: اي والله مثل ما صارت تقريبا همين. طبعا هي مو سوى لانه الطيران مختلف هنا همين يعني بامريكا، وبالنسبه يعني تتراوح الاسعار التذاكر بين $600 الى $400 طبعا، وبالنسبه يعني يحسونهم ما يقول لك انه انت احجز من وقت حتى تكون يعني سعر التذكره يعني اخاف عليك
0: زين. وبطاقه الملعب
1: بالنسبه لي انا صار بطاقة الملعب همينة يعني تعتمد على السيتات اللي موجودة وتعتمد على السكشنات انت وين يعني تريدها بالضبط.
0: زين.
1: وبالنسبة يعني الجوكر اللي حصلت كودات من الاتحاد العراقي كانت التذاكر شوية مخفضة عن الأسعار اللي موجودة مثلا على موقع الفيفا دوت كوم، فقدرنا يعني نحصل تذاكر بأسعار مناسبة عن طريق الكودات الموجودة اللي أرسلها الاتحاد العراقي للجماهير.
0: يعني هاي شوية ساعدت يعني بنسبة زينة غير؟
1: أكيد طبعاً أكيد، يعني أنا بالنسبة لي حصلت التذاكر لما يعني سويت إنه كودات مال الاتحاد، يعني حصلت أسعار تذاكر يعني مناسبة إلي، يعني إنه أنا أقدر أشتريها في وقت إنه أنا قابل شيكتها، يعني ما كان يعني لازم إنه أنا أحضر لهم مباراة واحدة ويجوز إنه يعني ما أقدر أحضر لأنه أسعار التذاكر كلش غالية.
0: صح صحيح. طيب شنو بعد من الاشياء؟
1: بس يعني الحمد لله وشكر.
0: الحمد لله، انا بالعكس انا فرحتين لما قلتي لي انا هسه راح يعني ادخل لملعب المباراه. اي
1: والله انا نفس وقت انه يعني همينه لازم عندي تعرف انه انا ان شاء الله يعني ظهره بتغطيه اعلاميه، فلذلك انه يعني عندي يعني لازم اسوي، فلذلك انه انا قلت لك انه قبل لا ادخل للملعب، لانه بس مجرد ادخل للملعب راح التقي المصور ماتي وبعد راح التهم ما راح اقدر انه
0: انا كلش يعني كلش والله شاكر لتواجدك.
1: اتمنى بالعكس اتمنى عندي وقت كافي اكثر على مود انه اكون وياك.
0: يسلمك يا ربي. سؤال اخير، شنو تتوقعين على التشكيله المتوقعه لمباراه؟
1: نتأمل التشكيلة اللي ظهر بها بمباراة إسبانيا الودية، نتأمل إنه هي تكون هذه التشكيلة يعني المعتمدة من قبل أرنولد، وبنفس الوقت إنه يعني أغلب الجماهير هسه إذا تسألها يعني إحنا مو طماعين، نريد تعادل، نريد بس إنه أولاً نريد نبقى بالمونديال ونريد نروح شوية أبعد، يعني
0: إن شاء الله
1: نطمع إنه مثلاً إحنا نتأهل.
0: إن شاء الله يا رب.
1: على الأقل إنه أفضل التوالف.
0: يا رب إن شاء الله. يعني هسه على فكرة فرنسا متقدمة 1-0.
1: يعني يا رب. لأنه
0: يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله خير، نتأمل خير.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا، شاكر لطفك، ويا رب إن شاء الله على تواجدك المنتخب يفوز يا رب.
1: يا رب يا رب، بس ما صار شيء تلومه.
0: أبد أبد أبد أبد. تحياتنا للزميلة.
1: بس إن شاء الله نفوز.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. قبل لا تروحين رشا، ايش قد تتوقعين إذا فزنا؟
1: إذا فزنا إن شاء الله 2-1.
0: وإذا تعادل فواحد واحد. إذا تعادل 1-1، وإذا فزنا 2-1. حلو، خوش نتيجة.
1: يعني هي ما أعتقد إنه راح تكون يعني زخم بالأهداف.
0: طبعا. أنا أشكرك وشكرا
1: معتين.
0: الله يسلمك. يا هلا يا هلا. كانت ويانا الزميلة العزيزة رشا جناحي من بوسطن، من ولاية أمريكا بوسطن، قرب ملعب المباراة، ورفدتنا بالجو الحالي حاليا، وهي مستعدة تدخل للمباراة. شكرا لها، متفضلة حقيقة، لأنها مرتبطة مع قنوات أخرى فضائية وبدأت تتواصل وياهم، بدأت تطلع لايف. فشكرا لها وانطتنا فت صورة وكلش والله. يعني هي من دا تحكي من دا تقول طبعا هذا هو حصري إلى إذاعة الرشيد وإلى تغطيتنا الخاصة في كأس العالم، هذا حصريا يعني، مو فهي يعني الحمد لله انه احنا علاقاتنا طيبه والناس تقدر مهيمن، تقدر عمر، تقدر رشيد، فهذا فد شيء كلش حلو. تحيه حب وسلام لكل جاليتنا، كل المراسلين، كل اللي دا يشتغلون. حاولنا ننقل لكم صوره حلوه، صوره من قلب الحدث. اكو شيء ذكرته رشا، قالت 6 ساعات هي طائرة بالجو ومتكبدة العناء السفر وجايين للملعب، سياق 14 ساعة 15-16 ساعة، تخيل يعني. طبعا هذا بيانات استراحة، نوم، أكل وإلى آخره. أسعار التذاكر مو يعني لا تتوقعون، يعني أقل تذكرة ترى بـ1000 دولار. يعني مو انت ما تحكي على دخوليه ملعب 100 دولار، لا ماكو شيء. اسعار تذاكر في نسخه امريكا كلش غاليه، والجمهور جاي بشغف وبزخم، اكون له كل الاحترام. وذكرت قالت الجماهير العراقيه اليوم واقفه ند ضد حد، يعني امام مو ضد، احنا كي مباراه كره قدم وان شاء الله اصدقاء امام النرويج، لكن ان شاء الله منتخبنا يسوي شيء في هذه المباراه. حسيت خطيه، حسيت انا شعرت بالتعب اللي هي بي، واتمنى لها يا ربي كل التوفيق، وكل التوفيق الى جاليتنا.

0: تواصلني وياكم. طبعا رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وجه بتعديل ساعة الدوام الرسمي اليوم غد الأربعاء ليصبح من الساعة 10 صباحا لمتابعة ومؤازرة منتخبنا الوطني. مشكور دولة الرئيس وهذه المؤازرة الوطنية الحلوة، ويا رب كل التوفيق إلى أبناء الرافدين. الآن نزلت تشكيلة منتخبنا الوطني أمام النرويج. في حراسة المرمى جلال حسن، في خط الدفاع حسين علي وزيد تحسين وآكام هاشم وميرخاس دوسكي وإبراهيم بايش، أمير العماري، زيد إسماعيل وعلي جاسم. أما في المقدمة أيمن حسين وعلي الحمادي. طبعا البدلاء أحمد باسل وفهد طالب، ريبين سولاقة، مناف يونس، مصطفى سعدون، بطرس، أحمد مكنزي، زيدان إقبال، إيمار شير، كيفن يعقوب، محمد قاسم اللي قلنا عليه محترف في الدوري الأمريكي، ويوسف الأمين، وماركو فرج، وميمي، وأيضا علي يوسف عندنا متواجد. أما بالنسبة للمنتخب النرويجي، اليوم المنتخب النرويجي راح يلعب 4-3-3، خطة هجومية بحتة. اسمع، في حراسة المرمى نايلاند، هذا حارس من أفضل الحراس حقيقة، اللي هو يلعب في أشبيليا. في خط الدفاع لدينا رايرسون، وأيضا عندنا كريستوفرير، وأيضا عندنا هيجيم، وفي خط الدفاع على اليسار عندنا مولر، واحد من المدافعين الأقوياء، لاعب وولفرهامبتون، وعندنا أوديغارد هو الكابتن الفريق، وعندنا بيرج، وأيضا أورنسيس، أوديغارد لاعب الأرسنال ومارتن أوديغارد، وعندنا في المقدمة عندنا سورلوث اللي قلت لكم عنه، واحد من أخطر المهاجمين، سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد، وعندنا هالاند، وأيضا المهاجم الثالث والجناح هو أنطونيو نوسا لاعب لايبزيغ الألماني. نعم، هذه الأسماء وهذه التشكيلة. رؤية التحليلية الرياضية مو كمقدم برنامج. حلو، خذ سؤال من عمر. تشكيلة هجومية بحتة ونازلين بكل ثقلهم المنتخب النرويجي، يعني خال مهاجمين اثنين، سورلوث هالاند، ومصعد حتى هذا نوسا، وأوديغارد هو اللاعب الداينامو. مباراة راح تكون صعبة. عندنا اتصال. له
1: ألو، السلام عليكم.
0: يا قلبي انت، يا هلا بيك.
1: سلم قلبك، صار خير العافية عليك
0: حبيبي انت.
1: والله انا طلعت من اللعبة تعبنا يوم، حتى تفاجأت انا ويوم رتبت هواي
0: حبيبي ابو شهد.
1: اي، ونوب الله يسلمك، نوب رحنا لعبنا دومنا بس خسرت هواي في الدومنا.
0: زين،
1: يعني عيني على فرنسا والسنغال وراح الدوشة، ايش راح الدكتور كلها راح.
0: يابا مبابي قول جول يخبل.
1: مبابي رجله حلوه على الجول، هذا يعني الهداف او القناص. يعني هو هسه اليوم انا شفت الشوط الاول ما لزم طوبه هواي،
0: ما خلوه بس جت وحده خلاها.
1: ها، هذا اللي خلص لك الثاني. يعني اصلا ما احب مبابي، بس احترم اللاعب يعني الامكانيه تعالي
0: طبعا.
1: يعني

0: اللي اللي آه. اللي, اللي موجودين
1: تشكيلتنا.
0: خلي نشوف الدفاع. عندنا حسين علي، زيد تحسين، اكام هاشم، ميرخاس زوسكي.
1: خوش
0: ها يعني التشكيله الدفاعيه. اما في المقدمه يعني بخط الوسط عندنا بايش، امير العماري، زيد اسماعيل كمحطم للهجمات، وعندنا علي جاسم، وبالمقدمه ايمن وعلي الحمادي.
1: يعني يلعب
0: 4-4-2 بالضبط. هو اللي هسه هذه تشكيله ارنولد، سيد ابراهام ارنولد 4-4-2، والنرويج 4-3-3.
1: تمام. ايش راح يصير عندنا؟ عندنا هو مخلي مساكين 2
0: زين،
1: او احنا يعني نقول الافضل قديمنا وليد.
0: طيب
1: زين، انت راح توقع يعني انا قضيت عمري العب طوبه، بس نفرق شعبيه يعني، بس هل يصير لنا نظره او نهائي نشوف طوبه حتى ما يعرف بعض التلفزيونات؟ راح هذول رؤوس الحرب الاثنين، راح يخلي واحد محطه والثاني يستلم قبل يعني تجي طوبه، يعني هالان ما طول طويل يوقف قدام قلب الدفاع مالتنا، يا اثنين قلوب دفاع عندنا يا هل، وراح يشاغلهم اثنين هم انا متاكد يدوخهم بال يعني بالحركات دول. هذا نوسا وسولور يكون حرين يعني مرتاحين. ثانيا هو عنده اوديجارد يوقف بالنص شويه، مرات يميل على اليمين، انا يعني اتابعه هاي يعني عنده دوران بالخط يسمع تعب. احنا انا قلت لك باسمائنا، احنا ما عندنا مشكله بالمنافس، الاسماء اللي عندنا احنا لازم اكثر شيء الدفه بلعب كره ارضيه وباصات قصيره، الطويل ما يفيدنا هاي منتهين منه، والكرات العشوائيه وننتظر دور دائره ومربع على مود يقول كله هاي هم ما تشتغل عندنا. زين، احنا الحكي يعني المنطقه اللي نشوفها الحسابات مال كره القدم، بس كره القدم ما تعترف يعني هي ام المفاجآت.
0: طبعا
1: توقعي
0: ايش قد تتوقع؟
1: والله ما ادري، اتوقع فرق جولين، بس المن ما ابي احيل احكي خوف العالم تتعب.
0: لا ان شاء الله، خلينا متفائلين.
1: لا انا متفائل.
0: قول يا الله
1: ان شاء الله يا بحيل الله والبيت. انا يعني سنغال الشوط الاول يعني ضغطوا فرنسا حيل، يعني
0: هسه فرنسا سجلت الهدف الثاني، هذا باركولا سجل الهدف الثاني.
1: اي باع نزل باركولا من نزل غير اللعب، ترى لعب
0: اي مع السنغال. السنغال الشوط الاول مرعبه
1: كلش قويه كانت، بس هاي اللاعب الافريقي ما عنده الاستمراريه تبقى العقليه الاوروبيه بكره القدم. تفرق يعني انت هذا مبابي والله الشوط الاول ما لزم طوبه، الله شاهد انا باوع عليه ألزم الطوبة ولا خنقول بعدين طوبة واحدة، بس الشغل وين اللي صنع الكرة؟ أنت شفت الجول الأول؟ شفته مو؟
0: شو ما شفته يعني؟
1: يعني لاعب وجهه على يعني جانبي صاير نظرته جانبية، يعني الجول على أيده اليمنى، فجأة غير المسار وانطاه باص ثرو من رجله اليسرى أبوبه للمطبخ قال له روح.
0: صح،
1: هذا أنا عندي هيك، انت هيك حاسبني، انا عندي هيك مواصفات هذا الشغل. زين ايش نسوي بعد؟ احنا هي بيها غصه كبيره يعني، بس حسب الله ونعم الوكيل.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله.
1: استاذنا الحبيب التشد معلق رياضي وابو مصلحه وتعرف
0: حبيب
1: لولا.
0: صح
1: اي يعني اقول لك كره القدم صارت علم وليست فقط المهاره، بالمهاره اكو امهر من البرازيل، لاعب يجي للدنيا يلعب طوبه يسوي حركات ومهارات. ذاك اليوم المغرب اذوهم حيل البرازيل حيل طوبه. زين انطيني هسه كره القدم ستاتستكس كلها احصائيات كلها قياس، اللاعب ايش قد يضرب برجله اليمنى، ايش قد يضرب هيد، ايش قد السبرنت مالته، ايش قد نسبه المناولات الدقيقه.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله يعني
1: آسف.
0: لا بالعكس بالعكس، لا على راسي على راسي حبيبي. انا اشكرك ابو شهد، شكرا.
1: انا اشكرك وان شاء الله توفيق منتخبنا فجاه هاي العالم حوبة العالم هاي المدينة قاعد بالقهوه شباب صغار كلها منتظره هذا يقول عند خير واحد قال توسلت بابو يا حتى خلينا نشوف اللعبه بالقهوه هيك مرحله هي هاي فرحه يعني
0: ان شاء الله يا رب. أنا أشكرك
1: حبيب، أنا أشكركم وتحياتي
0: حبيبي
1: إذاعة السهرانين ومستمعين الورود، تحياتي
0: يا حبيبي يا هلا.

0: طبعا كل التوفيق الى اسود الرافدين في هذه المباراة ان شاء الله. اسودنا وابطالنا املنا بيكم، وان شاء الله ما تخيبون املنا وامل شعب كامل 40 مليون عراقي، ان شاء الله يرجع فرحان وينام سعيد، وكل الناس تعبت ان شاء الله ما يروح تعبها هباء ابدا. هذا اللي نتمناه حقيقة. شكرا عمر ثار، شكرا الى اعلاميتنا العزيزة رشا جناحي، كانت معانا من ولاية بوسطن في امريكا قرب ملعب المباراة، ونقلت لنا الصورة الكاملة عن ما دا يحدث بالنسبة لمشجعي منتخبنا، بالنسبة للأجواء، بالنسبة للجالية العراقية ومؤازرتها لمنتخبنا الوطني. بعد ساعة من الآن نذكر بالنسبة طبعا نزلت التشكيلتين للفريقين، وذكرنا بتشكيلة المنتخب الوطني العراقي منتخبنا أسودنا، وأيضا بالنسبة للمنتخب النرويجي. كلنا أمل إن شاء الله وثقة في لاعبينا وفي مدربنا جراهام أرنولد. تحية حب وسلام. مهيمن الأبيض كان وياكم في هذه التغطية، وشكرا للغالي عمر ثائر، وإن شاء الله يا ربي منتخبنا يزفن الفرحة والبشرة في هذه المباراة. حتى ذلك الحين نقولكم مع السلامة.
1: مختلفا يا عراق، كرة تلعب، الله الله،
2: وماكو بعد لا حبوبة ولا حبوبة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
3: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم إن أمام النرويج رح نعطي أفضل ما عندنا.
4: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us, and we will make you guys proud. Thank you.
5: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين. نشكركم، وإن شاء الله نقدم شيء يليق بأسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق بأسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
6: جمهورنا، شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم. بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
2: شجعوا أسود الرافدين.
7: يلا إيران.
0: معكم الرشيد أف أم.

إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين
1: جاهزين جاهزين.
0: الرشيد FM.

0: مش حدي عيوني بتنسى النوم.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الوفا طبع اللي يحبون طبعك حيرتني وخلش ما يقولون عفتك لو عفتني ولحد الآن ما ندمان ولا قلت الذنب ده.

0: أسوأ أيام بحياتي.
1: الأيام
0: هي الأيام اللي عرفتك، كانت دموعي على طولي وكانت تخبل ضحكتك، وأنا صفنات بغرفتي وأنت صفقات بغرفتك، وأنذبح يومية يمك وأنت ما تنزل دمعتك. ورغم كل هذا وأعجبك عمري ما خنتك تراني، ورغم كل هذا وحضرتك تسهر الليل ويا ثاني، أنت ليلك سهلة يخلص وحد اللي كنت عاني. كنت خلف الله على دمعي وأمي وأشعار وأغاني، وبعد كل اللي شفته منك جاينا تدور صلح، شلون وياك أنا أرجع وأنا بي أكبر جرح؟ شلون يا خلصت عشرتك بس خسارة بلا ربح، وبينت عشرة مصالح لا كزاد ولا ملح، أني وكان شرد

وسع على قلبك علمتني على السهر، وهسه بشرك مات قلبي وشققت كل الصور، وانا اقول لنفسي عذرا وارجو منها المعذره، واعتذر من دمع فعلا شي على مثالك جرى، وماكو سر بهالعلاقه وخلى يدري ما درى، ابد مو مرجله منك من تخون انت مرى، وكل شي يرجع لك بسيطة وربك يباوع ترى. وحبتي حبتي أدري تعثرك وراح تلقى اللي يذلك، واحد تبدل مكاني بفترة وقتية ويبدلك، ومن تجي ودمعك بعينك لا شي ما تعود أقلك.

أبكي أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.